0: ومن أمامه زاد الحول يرى ما يرى من خلفه، رايم القتال المصقول اللي ما رانا بخطيه، اللي قاتل في سنين والعشرة في المدينة جزيه، اللي قاتل بدر وأحد وأول، قاتل زاد مع الخندق فيه بني قريظة مجهول، مع المصطلق بنيه وغزوة الطائف يقول، مع حنين متوليه 70 السريات في قول، 41 فيه قول 200 إنه ذاك القول، ذاك دونيه وذاك قصيه، 27 رسول من غزوات غزفيه، ومغط قريش ولا يقول مصابلهم يمغطهم بيه، زين اللواسي واللي يقول من عند المولى بيه أليه، ينزل جبريل ولا معقول عن مرب راه نسيه، شجاع لا يقبل يطول بيديه عديه بوديه، والأكثر فيه عديه طول منين يقبضهم بيديه وعديه، اللاشي مطيول بيه الدين يطول عديه، القط خلق من فيل وقول خلق من بركته، جاب له قوال ومدلول قوال وما يحاسب به اللي به لله، يقول من الحق إلى لتهبيه، الحق الزين اللي مسكول لا غبار عليه، يمشي فيها الأرض طول به اللي مولاه مصف فيه مولانا واللي صفه مولانا، ذاك ماله كفيه عليه من مدلول عليه من الدلائل، فيه نزول الوحي عليه نزول الوحي نزول الوحي عليه، خيارة اللي فيه المشغول وخيار المحولة فيه هو، ما مشغول ولا محولة ما هو بيه سكبيه، ما هو قد الخلق بلمول حشاه من الخلق قديه، الخلق اليوم اللي مفصول في الشفاعة يشفع فيه أمين وصدوق ومرسول، ما نزل جبريل بيه على محمد رسول الله، ذاك الله فيه وحنين ولطيف ومتكول عليه بشفاعة عربيه، يتوسل ذاك التوسل العربي ويشفع فيه، واللما عنها ما مغفول ذاك اليوم اسكبيه فيه، من على سنة رسول الله واتباعته في الدنيا ما يقتل مقتول، لين الإسلام أكبر يدعيه، محمول التوفيق ومحمول التصديق بشي ينطق به، محمول الشفاعة ومول رسالتي والتنبيه، مول العزم من الرسل وأقول العزم من الرسل في يديه وأصحابه في يديه، ومتكول زاد علن علي تعربيه من عليه سلمة مصول به اللي لنصار عليه نار جبريل عليه ومول لأنا وملائكتي وكتبه ورسول ليه واليوم الآخري قدره وشره وحول لوه ومره إليه باللي ما يوم أدحر صلى الله وسلم عليه.
1: زين حتى والله الله لا يبكمك، هذه مختارات جميلة، وسبحان الله هذا ذكرني بأبيات عادة نسمعها عند مغنيين مطربين موريتانيين، وهو الأبيات اللي قالهم شاعر الرسول حسن بن ثابت، وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. سئان صعيدي قد سمعتك تحكي أبيات شعرية بالعربية الفصحى رائعة لشاعر سوداني، مكرهت أنك عاود تسمعهم لينا، وحنا كنتكلموا على المدح النبوي في الشعر. نعم،
0: واحد قال عمران العطر هذا المجيد السبعينيات قصيدة فازت بالجائزة الأولى، قال ما ربع مكة ينقر الأليف به، ربع ولا في حواشي ليلها سمروا، صوت السماوات هز البيد فانبعثت، عزائم تابعت ما سطر القدر، سجد جاء خاشعا والبيد أرعشها سهد الليالي وأضن السوحاها الفكر، والراسيات على البطحاء تغمرها سود الظلام سود الظلال وفي أعماقها الحذر، والريح تمشي الهوين في الشعاب فما يهتز من روحها نجم ولا شجر، توجس ليلها غدر مرابعها وفي سواد زوجها يكمن الخطر، والمشركون بها عين يؤرقها في خاشع الليل ذاك الهم والسهر، خفوا لذلك تحدوهم جهالتهم حفوا بها في كوى الظلماء واستتروا، جعلت من بين ايديهم من يعذرا يرتد دون حماها في السنة البصر، قر الامام بها للسهد طاف به ولم تخف المنايا دونها النظر، شجاعة تخجل ايام عزتها تاج الوفاء على هماتها نظر، في ليلة ما رعاها الامن من حذر ولا أطل على أفاقها قمر، وللرفيقين في أحشائها خبب تخدي النياق وجه الليل معتكر، إضاب مكة أحزان تؤرثها من بعد نئيك في ظلمائها الفكر، تلفت القلب تحنانا وما فتئت شم القلوب بفيض الحب تنهمر، وصاحب لك في إثاره قبس من النبوة لا يرقى لها النظر، فما تقاعس إلا ذاكرا طلبا مراجل الحقد تحدوه فتستعروا، وما تقدم إلا ذاكرا رصدا دون طريقي بدت من دونه الستر يطوف حولك إشفاقا وتفديجة كما يطوف بيت الله معتمر.
1: الله جميل. نعم.
0: حتى ترى لكم ذهورا يزلزله شوق يكاد من التحنان ينصهر حواكم الغار والصخر العتي به كما من رقة كالقلب ينفطر وصرحة الغار إذ مالت بمسمعها على فهم الغالي شجي سمعها الخبر أغرت من الورق مطراب يهيجها ذكر الأليف فيبكي الناي والوتر وهل بيوت ستار باء ناظره بحسرة قالها في مهدها شرر الله أكبر ما الإشراق مؤتلقا يسمو لرفعته قوم به كفروا وهز قلبي من أسماء ساحرها من الجهاد الذي يعلو ويزدهر وهي الفتاة وإن لم يحمها نفر فدون هذا إدان الدين والخبر وحيدة في فلاة كم يضل بها أخ المهالك وهو الظافر الحذر دعت تهامة ركبا والنواقذه فبات يدفعه لغاية القدر في محرق من شواظ البيد ما فتئت نار الهواجر تغذوه فيستعر أمامه من مرام الدو مهلكة ما طلها وابل أو زانها شجر يسري بها الركب في ظلماء حالية بالنجم يطرفه التهويم والخدر والليل كم ضم في أحضانه سيرا في طيها تقرأ الأحداث والعبر حتى إذا الفجر في أفاقهم بلجت أنواره وتهادى وتهادى روحه العطر خف الصحاب وخف الصحاب إلى رب السماء لهم ضراعة إثرها للدمع منحدر الله أكبر ملء السمع رددها في مسمع البيد ذاك الذر والحجر فشاق يثريب من تطريبهم نغم تحدى به العيس إما ملها السفر تدنو فيزن المنى في سعد طالعها حتى بدا لهم في أفقها أثر فللبشاشة في الوجدان مرتبع وطالع في وجوه السفر يبتدر بمثله قبل حفت به مهج كانت لمطلعهم في الجمر تنتظر دين ألفهم شتى مذاهبهم فآمنت زمر في إثرها زمر وضمهم من قباء في تفرقهم مبنى يصلي به عان ومقتدر.
1: ما شاء الله جميل. هذا ما قطن قال قصيدة رائعة كان حي ذوقك الرفيع. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي أهل صعيدي محمد الحسن الشاعر والمهتم بالثقافة الحسنية على هذه الرحلة الأثيرية الجميلة في عالم المدح النبوي الأجمل سواء في شقه الحسني أو العربي الفصيح فشكرا له باسمكم.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية
3: تغطيات إخبارية
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية إذاعة كل الأجيال والأذواق.

يرون إلى صعيد كأنهم يرون بيت.

Thank you.

يطعن خصمي وهو يغضى يا نرجين يا يواني. إنني ليث نابوس ليس لي بالخلق ثاني يا

اسمعاني نغمة الاس، اسمعاني نغمة الاس يا في حتى تطيباني. اطيبوا لي اصواتي عندي، اطيبوا لي اصواتي حسن حسن حسن حسن حسن صوت لدواني. صرير الرمح شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا وصرير الرمح شهرا رغى يوم الطعان. يا

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره. طيب 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شدي فيه وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
5: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
4: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
6: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
7: يا فاش كتخمم؟ قول يا مسهل الأمور ويا ربي اللي عندنا فيها الخير أتينا بها.
8: إوا صبر بلاتي واخ نضربوا العود.
7: يلا أسيدي أرى جوج ورقات وكتب فيهم وحدة كتب فيها عدو ووحدة كتب فيها خليفة ونعطيه لسالم يرفد ورقة واللي طلعت ورقته هو مولاها.
8: باعلي فين وذاك سالم؟
7: وكتب الورق وهو موجود.
8: هالكاغيت غير عيط عليه
7: واقع. سالم سالم سالم

0: ورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية

يا نعيمة أبيدار. مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان، سلام الله عليكم. طبتم وطابت أوقاتكم بفيضات الخير واليمن والبركات. من معين الضاد الصافي نغترف، ومن فيضها العذب نرتشف، في هذا الركن الإذاعي الموسوم بعنوان إشراقات لغوية، نطل على روائع لغتنا العربية، نستنطق حروفها ونستنير ببلاغتها، ونستمتع بجمال مفرداتها التي حملت تراث أمة وصاغت وجدان حضارة. نعم مستمعين الأفاضل، كالمعتاد سيرافقنا في لمة هذه الإشراقات حديث عن اللغة وباللغة ومع اللغة وفي اللغة، بوصفها كائنا حيا ينمو فينا ونكبر به ومعه، وبه تزهو العقول وتشرق الأرواح. فبالرحب وسع نستضيف أسماعكم الكريمة.

وطبعا مستمعتنا مستمعين في البداية لابد أن نرحب بكل المستمعين الجدد الذين انضموا إلى نادي اللغة ولغة الضاد عبر برنامجكم اللغوي إشراقات لغوية الذي يسعدنا غاية سعادة أن نبثه لحضراتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل.

وأحيي كل الذين واللواتي يشاركون ويساهمون في إغناء مضامين ومحتوى البرنامج سوون بابي التقاسم أو تقديم استفسارات حول قضايا تهم اللغة العربية. وطبعا نحرص ألا ندخل في التعقيدات اللغوية حتى لا ننفر الذين يحبون اللغة العربية وأيضا حتى لغير الناطقين بالعربية.

ونتوجه بشكر خالص خاص للمستمع الكريم ابن تمجروت بدرعة الأستاذ صالح أيت بابا الذي بعث بتسجيل صوتي لمشاركته. والأستاذ صالح أيت بابا وكاتب وباحث في الأدب المغربي مهتم بتحقيق المخطوطات، له مشاركات في ندوات ومؤتمرات وطنية ودولية، حاصل على شهادة الدكتورة في تحقيق وتوثيق ودراسة التراث المغربي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. ومن أعمال الأستاذ والباحث صالح أيت بابا تحفة المعاصر في التعريف ببعض شعراء بني ناصر، صنع وتأليف وقيد الطبع، وله أيضا كتاب عقد الجواهر في شرح النسيم العاطر. طبعا له أيضا مؤلفات أخرى، طليعة الدعتي في تاريخ

0: هذه تاريخ أو طبيعة الدعة في تاريخ وادي درعا للمؤرخ الأديب محمد المكي بن موسى الناصر التمجروتي الدرعي، ومن مؤلفات الأستاذ صالح تبابة الروض الزاهر في التعريف بالشيخ بن حسين وأتباعه الهداة الأكابر. وأيضا لمحمد المكي بن موسى الناصري قام بالتقديم والتحقيق وهو مطبوع. إذن اللحظة مستمعاتنا مستمعينا الكرام، نستمع إلى الشريط الذي توصلنا به من الأستاذ صالح تبابة مشكورا.
1: يسعدني، أنا صالح تبابة التنقروتي، أستاذ وباحث مهتم باللغة العربية وبالتراث المغربي المخطوط. يسعدني تمام السعادة المشاركة في برنامج إشراقات لغوية الذي يقدمه الأستاذ الأجل مربي الأجيال أحمد العهدي على أثير إذاعة الداخل الغراء، وقد ارتأيت أن تكون هذه المشاركة بجملة من المعلومات اللغوية، أرجو أن تنال قدرا من القبول لدى مستمعي إذاعة الداخل الكرماء، وحدها ظاهرة الإتباع في لغتنا العربية، فأقول وبالله أستعين. ظاهرة لغوية أصيلة في لغتنا العربية باتت اليوم شبه مهجورة، إن لم نقل إنها مهجورة. يتعلق الأمر بظاهرة الإتباع في اللغة، والإتباع باب من أبواب التوسع وسلوك الفصاحة في لغتنا، وقد أقر وجوده أصحاب المعاجم القدامى والمحدثون. فما الإتباع؟ في تأليفه الإتباع والمزاوجة نص ابن فارس القزويني المتوفى سنة 95 و300 من الهجرة النبوية الشريفة في بيان دلالة هذا المفهوم، بأنه سمي كذلك لأن الكلمة الثانية إنما هي تابعة للأولى على وجه التوكيد لها، وليس يتكلم بها منفردة، فلهذا قيل إتباع. وفي تأليفه الكليات قال أبو البقاء أيوب الكفوي المتوفى سنة 94 أو 1000 من الهجرة النبوية الشريفة معرفا، هو أن تتبع الكلمة على وزنها أو رويها إشباعا وتوكيدا، حيث لا يكون الثاني مستعملا بانفراده في كلامهم، وذلك يكون على وجهين، أحدهما أن يكون للثاني معنى كما في هنيئا مريئا، والثاني أن لا يكون له معنى، بل ضم إلى الأول لتزيين الكلام لفظا وتقويته معنى، نحو قولك حسن بسن. والذي عليه شبه إجماع أهل اللغة بأن الإتباع في غالب الأمر لا يكون بالواو، وهو ما نص عليه تصريحا علي بن إسماعيل بن سيد المرسي في المحكم والمحيط الأعظم، وابن منظور في اللسان، غير أن أبا سليمان حمد بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي المتوفى سنة 88 و300 من الهجرة في كتابه غريب الحديث قال: والإتباع في كلامهم على ضربين، أحدهما أن يقال بغير واو، والوجه الآخر أن يفصل بين الكلمتين بواو، انتهى كلامه. ومن هذا الضرب الأخير يروى عن الأصمعي في هذا المجال قوله، أي من بين هذه الأشياء التي تحقق فيها الإتباع، قوله: ما له سارحة ولا رائحة، وما له دقيقة ولا جليلة، أي ما له شاة ولا ناقة، وما له زرع وما له زرع ولا ضرع، وما له ثاغية ولا راغية، فالثاغية الغنم والراغية الإبل. وأيا كان الحال، فالإتباع حقيقة لغوية في لغتنا العربية، وهو في كلام العرب كثير، ومن شائع أمثلته قولهم: ما له حم ولا رم، يراد بهما ما له شيء، ويحكى بضم الأول، أي أن يقال حم ولا رم، أي ما له حم ولا رم، أي ما له شيء، وحار يار، وجائع نائع، وفقير وقير، وحقير نقير، وقبيح شقيح، وكثير بثير، وحسن بسن، ومليح قزيح، وشيطان ليطان، أي ملعون، وضائع سائع، وبعيد سحيق، وحزين وزين، وسليخ مليخ، أي لا طعم له، ورجل حاذق باذق، وتافه نافع،

تافه ورجل قشب خشب، أي لا خير فيه، وشحيح نحيح، ورجل نادم سادم، وضئيل بئيل للنحيف الجسم، وفرس غوج موج أي جواد، وغير هذا كثير في بطون التأليف غزير جدا. ومن تشوف من المستمعين الكرام إلى التوسع لهذا الباب اللغوي الغني المليء فليطلبه في مضان كتب اللغة والمعاجم والأدب من أمثلة ذلك المنتخب من غريب كلام العرب لعلي بن الحسن الهنائي الأزدي الملقب بكراع النمل المتوفى بعد 930 من الهجرة، والإتباع والمزاوجة لابن فارس القزويني، هذا القزويني هذا توفي 95 و300 من الهجرة، وكذلك كتاب الإبانة في اللغة العربية لسلمة بن مسلم العوتبي السحاري وغير هؤلاء. هذا وأكتفي بهذا القدر مما سمح به الوقت، وإلى مشاركة أخرى إن شاء الله.

0: واللحظة نفسح المجال مستمعتنا مستمعينا الكرام وأنتم تتابعون ممنونين هذه الحصة من برنامجكم اللغوي إشراقات لغوية على أمواج تير إذاعة المملكة المغربية في الداخل لنقدم مساهمة أوفياء البرنامج الأديب والشاعر نور الدين اليعقوبي الذي شارك بشريط منوع دسم مفيد نستمع إليه ضمن هذا الشريط.
1: نلتقي من جديد أيها الأفاضل والفضليات ضمن حلقة جديدة مع عجائب وغرائب اللغة العربية، وقد ارتأيته للحديث عن بعض العجائب والغرائب فيها مثل الكلمات المتشابهة والحروف التي تنال فضل سياق المعنى ذاته من حيث الدلالات والألفاظ والسياقات الفكرية المختلفة. فمن عجب اللغة العربية أن كل كلمة تبدأ بحرف الكاف غالبا ما تعطي معنى لاحتوائي، مثل قولنا كيس وكوكب وكهف وكفن وكف، وكل كلمة تبدأ بحرف الغين غالبا ما تعطي معنى الضبابية وعدم الوضوح، مثل قولنا غيم وغمام وغبار والغدر، فهو يعني عدم وضوح العدو للعيان. والغبي أيضا وهو الذي لا يتضح عنده شيء ولا يميز بين الحق والباطل. كل كلمة تحتوي على حرفي الجيم والنون تعني معنى الخفاء والستار، مثل قولنا الجنين والجن والجنة وهي الأرض التي أحيطت بالأشجار فلا يظهر ما بداخلها، والجنون وهو الذي خفي عقله والستر. ومن العجائب ما يسمى بالنحت، وهو من أن بعض الحروف كيفما اجتمعت تعطي معنى واحدا، مثل الأحرف باء وحاء وراء، حيث كيفما اجتمعت أعطت معنى الضخامة والاتساع. فقولنا بحر ورحب وحبر وحرب كلها تدل على معاني الضخامة والاتساع. كما يمكن للكلمة الواحدة أعزائي المستمعين أن تشكل جملة كاملة، مثل كلمة قوله تعالى فأسقيناكموه، ولفظة واحدة هنا قد احتوت على حرف عطف وفعل وفاعل ومفعول به أول ومفعول به ثاني. وهذه من العجائب أو مئة من العجائب التي اشتملت عليها لغة الضاد، لغة التنزيل، لغة القرآن، اللغة العربية بفصيح اللسان. والمعروف عن الفعل أنه يتكون من مجموعة من الحروف، مثل قولنا

يأكل ويذهب وينام، لكن اللغة العربية تحتوي على أفعال تتكون من حرف واحد مثل حرف الميم في قولنا مي وهي تعني الإيماءة، وقي وهي تعني الوقاية، وعي وهي تعني فهم القول وإدراكه، وري وهي تعني معنى انظر. أعزائنا المستمعين، لا عجيب ولا غرابة إذا وجدنا هذه الألفاظ تشمل هذه اللغة العجيبة التي ليست غريبة وإنما هي من معجزات الزمان، من المعجزات الربانية، حيث نزل القرآن الكريم معجزا لأهل الفصاحة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أفصح الناس لسانا وأصدقهم قولا، لغريب ما جاء في القرآن وعجيبه بالنسبة إليهم لأنهم صاروا عاجزين عن قول ذلك. ومنه قولنا أعزائي المستمعين أن اللغة تستطيع باختصار معاني كثيرة في كلمة واحدة، مثال ذلك قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حيث اختزلت الآية تشريع القصاص في كلمة حياة. وتغير دلالة اللفظ أيضا كما قو في قولنا كلمة طالبة، وهي تعني في الأصل الخفة التي تصيب الرجل من الفرح أو الحزن، ثم خصصت بالفرح لاحقا. اللقب والتضاد، حيث تطلق كلمة شوهاء على المرأة القبيحة، لكنها تطلق أيضا على المرأة الجميلة خوفا من العين والحسد. ساعة الدلالة، حيث توجد مترادفات تدل على العدد بنفس دلالة الكلمة مثل الفرقة أي الثلاثة. ومصطلح آخر أعزائي المستمعين من المصطلحات التي تتداول في لغتنا العربية ودارجة التعبير لكنها أقرب إلى اللغة العربية من اللغة العامية، وهي من بكلمات، وهي من الكلمات التي دعت في كلام العرب في القديم، ومن بينها كلمة شارفة مؤنث لكلمة شارف، وله معان مختلفة حسب السياق، ومن أبرزها أن نقول ناقة مسنة وهرمة، وهي النوق الكبيرة في السن. ونقول شيء قديم وكبير في السن، حيث تستخدم كلمة شارف أو شارفة، هذه الكلمة بشكل عام لوصف شخص أو شيء تجاوز مرحلة الشباب أو الحداثة. وشارفة أعزائي المستمعين جمعها شوارف، شارفة مؤنث شارف، شارفة من الذوق من النوق المسنة الهارمة كما ورد في معجم الرائد. ونقول شريف، وهي من نفس أصل لفظ نفس كلمة شين وألف وراء بإضافة ياء بالطبع الحالي، فنقول شريف وجمعها شرفاء وأشراف، ومؤنث شريفة وشرائف، وشريف ذو شرف، وشريف من كان من السلالة النبوية. ونقول شريف ظهر شريف رفيع، ونقول شريف الخط الشريف أي ما كان السلطان يكتبه أو يأمر بكتابته. والعجب إذا كانت اللغة بهذا الجمال والدقة، فإنها كانت ملهمة للشعراء في قولهم، ومثل ذلك ما قال ابن الرومي في قصيدته، أمرؤ القيس في قصيدته لمن ضلل بين الجدية والجبل. يقول ابن الرومي فلما عرفت الدار بعد توهمي تكفكف دمعي فوق خدي وانهملا، فقلت لها يا دار سلمى وما الذي تمتعت لا بدلت يا دار بالبدل، لقد طالما أضحيت فقرا ومألفا ومنظرا للحي من حل أو رحل، ومأوى لإبكار

0: من حسان أوانس ورب فتى كالليث مشهر بطلي. لقد كنت أسبى الغيد أمرد ناشئ ويسبينني منهن بالدل والمقل. ليالي يأسا غانيات بجمة معثكلة سوداء زينها رجل كأن قطير البان في عكانته على منتنى والملك بين عطى رطلي. تعلق قلبي طفلة عربية تنعم في الديباج والحلل. لها مقلة لو أنها نظرت بها إلى راهب قد سام لله وابتهل لأصبح مفتونا معنا بحبه كأن لم يصم لله يوما ولم يصوني.
1: تعلق قلبي الطفل بتنعرب يتم

0: الحلو تنعم ضدنا
1: هكذا. أحبتي المستمعين الأفاضل الأعزاء، شاكرين صدق وفائكم ونبل مرافقتكم وحسن إصغائكم، نكون قد ختمنا إشراقتنا لهذه الحلقة، تاركين بين الحروف صدى عشق لا ينطفئ للغتنا الجميلة. نلقاكم بإذن المولى في إشراقة جديدة نغرس فيها مزيدا من المحبة للغة القرآن، لغة البيان والإتقان. دمتم أوفياء للكلمة الرفيعة وللذائقة العربية الأصيلة البديعة. على الصدق والمحبة التقينا، وعلى الشوق والمودة نفترق، إلى أن نلتقي في موعد لاحق بمشيئة الخالق. والسلام، مسكو الختام.

إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد

0: via. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، ولإضفاء حلة إخراجية بديعة الزميلة نعيمة أبيدار.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: حديث المجلس العلمي.
4: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه الدرس إن شاء الله ستكون من دروس وعبر في هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. هذه الهجرة التي كانت بداية الدعوة إلى الله وبداية قيام الدولة الإسلامية، فيمكن أن يأخذ

0: منها المسلم كثير من الدروس ومن العبر. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما مضى سنوات في الدعوة إلى الله في مكة ورأى أنه مضايق في الدعوة إلى الله عزم على الهجرة، وهاجر في شهر ربيع الأول سنة 622 ميلادية، يعني بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ب13 سنة، ووصل إلى قباء في 8 ربيع الأول، ودخل المدينة في 12 ربيع الأول. وهذه الهجرة كانت من أجل نصرة الدعوة إلى الله، ومن أجل الاستعانة بمن سخره الله لنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالهجرة أخذ منها أن الإنسان إذا كان مضايق في دينه أو في دعوته يمكن أن يهاجر، فأرض الله واسعة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وفي الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني المهاجر إلى الله جل وعلا فأجره على الله. والمهاجر الهجرة لا تنتهي إلى يوم القيامة، فمن يهاجر المعاصي يهاجر ما نهى الله عنه فهو مهاجر، ومن يدعو إلى المعروف وينهى عن المنكر فهو داعي إلى الله على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استعان الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الهجرة، هو وأبو بكر الصديق صاحبه، برجل اسمه عبد الله بن أريقة الليثي، وكان على دين قريش، فاستجاره واطمأن على أمانته. وهذا أخذ منه العلماء أن الأسباب في الدنيا مطلوبة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب، أجر شخص يعرف الطريق، لم يذهب هو وأبو بكر الصديق هذا هكذا، مع أن الرسول عليه السلام ينزل عليه الوحي، يمكن أن يدله الملائكة على الطريق، وممكن أن يوحى عليه، ويمكن أن تقصر له المسافة كما كان في الإسراء والمعراج. لكن الهجرة من عبرها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب الدنيوية الظاهرة، استعان بشخص أجره. وهذا أخذ منه العلماء أن الاستعانة بالكافر على ما يفيد المسلم أو على ما يفيد الدعوة إلى الله مباح، لأن عبد الله بن أريقة كان مشرك، مع هذا استعانوا به وكان أمينا، يعني لم يفشي سر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ بهم طريق غير الطريق الصحيح للمدينة. وهذا ما أكد الإسلام، أن الخيانة وعدم الوفاء بالعهد هذا حرام في الإسلام، وكان أيضا في الجاهلية لا يرون أنه من أخلاق الرجال أنك تعاهد وتخلف العهد، كما فعل ابن أريقة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر الصديق، دلهم على الطريق الصحيح ولم يفشي سرهم. هذا من ناحية الأمانة، والأمانة مطلوبة مع المسلم ومع الكافر. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، هذا أخذه العلماء أيضا. استغرقت الرحلة بين 8 إلى 11 يوم، وهذه الرحلة من غار ثور إلى المدينة استغرقت 8 أيام، لأنهم تعطلوا من أجل صرف العيون عنهم. وهذا ودخولهم أيضا في الغار من الأخذ بالأسباب، أن الله جل وعلا قادر على أن يحفظ الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق في وضح النهار وفي غير الغار، لكن استعانوا بالأسباب الظاهرة. لكن عندما دخلوا الغار ووقف عليهم قريش أعمى الله عنهم العيون، لأن هناك الأخذ بالأسباب والتوكل على الله في آن واحد. أخذوا بالأسباب من حيث التخفي عن قريش وتوكلوا على الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان ينظر أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى قريش وهم فوق باب الغار كان يقول له لا تحزن إن الله معنا، يعني أخذنا بالأسباب وتوكلنا على الله، وهذا ما ينبغي للإنسان أن يتسبب، أن يأخذ بالأسباب الدنيوية في حفظ نفسه وأن يتوكل على الله. بعد الأخذ بالأسباب يعني ما يعتمد على السبب فقط، يعلم أن الله جل وعلا هو الحافظ. ثانيا أخذ العلماء من عبر السيرة أن الدعوة إلى الله، تبليغ دين الله، لا بد للإنسان أن يتحمل فيه المشاق كما تحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله من أجل الدعوة. يعني لا يعتقد أنه سيبلغ ويدعو إلى الله ولا يتلقى المصاعب ولا المشاق، ولكن المصاعب والمشاق جزاؤها عند الله كبير. يقول الله جل وعلا واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فنحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبر على التبليغ، على الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ورضي الله عن التابعين. قال الله تعالى لنبينا محمد صلوات الله عليه وسلامه مؤرفا لقدره: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقد فضل الله تعالى بعض الرسل على بعض، فقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقد فضل الله سبحانه وتعالى نبينا محمدا بوجوه: أولها أنه ساد الكل، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والسيد

0: وعظيم سنته، بل ذلك من شعب الإيمان العظيمة ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته أن يهاب ويعظم ويوقر ويجل أكثر من كل ولد لوالده. وقد أمر الله تعالى بذلك في القرآن العظيم بقوله: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون بالقلب واللسان والجوارح. فأما تعظيمه صلى الله عليه وسلم بالقلب فيكون بالاعتقاد الجازم بأنه صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وتقديم محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين. وأما تعظيمه صلى الله عليه وسلم باللسان فيكون بكثرة الثناء عليه صلى الله عليه وسلم، وأعظم الثناء عليه الصلاة والسلام عليه، كما أمر الله تعالى عباده المؤمنين في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والمراد بقوله صلوا عليه أي ادعوا ربكم بالصلاة عليه، ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه. فمعنى قولنا اللهم صل على محمد أي عظم محمدا، والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بإجزال مثوبته في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود. وقولنا وسلموا تسليما أي حيوه بتحية الإسلام. ومن تعظيم صلى الله عليه وسلم باللسان الإكثار من ذكره ولزوم الأدب حال ذكره باللسان، بأن نقرن ذكر اسمه بلفظ النبوة أو الرسالة مع الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، إنفادا لقوله سبحانه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بأن يميز النبي صلى الله عليه وسلم حال المخاطبة بالنداء وهو الذي حذر من ترك الصلاة عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ووصفه بالبخل في قوله صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وأما تعظيمه صلى الله عليه وسلم بالجوارح فيكون بالعمل بشريعته ودعوة الناس إليها وتبليغها للناس، والسعي في إظهارها والذب عنها وتألمها وتأليمها. وهذه لمأ وإشارات يكتفي العاقل الفطن بمثلها، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لاتباع رسوله في سنته وطريقته وجميع أخلاقه الظاهرة والباطنة. والحمد لله وحده، وصلاته على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم الله أكبر الله أكبر

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ واسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. أعدت هذه الحلقة الأستاذة نعيمة حفوظ.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعود إليكم مرة أخرى مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم جوامع الكلم الذي يشرف عليه المجلس العلمي المحلي بوادي الذهب. وسنقف اليوم مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فحديث أبي ثعلبة قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام: فرائض ومحارم وحدودا ومسكوتا عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كلها. قال ابن السمعاني: فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في الحديث. فأما الفرائض فما فرضه الله على عباده وألزمهم القيام به، كالصلاة والزكاة والصيام والحج. وأما المحارم فهي التي حماها الله تعالى ومنع من قربانها وارتكابها وانتهاكها. والمحرمات المقطوع بها مذكورة في كتابه تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات المحرمات الخاصة بنوع من الأنواع، حيث ذكر المحرمات من المطاعم والمحرمات في النكاح والمحرمات من المكاسب. وأما السنة الكريمة فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير من المحرمات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إذن فما ورد التصريح بتحريمه في الكتاب والسنة فهو محرم، وأما حدود الله التي نهى عن اعتدائها، والاعتداء هو تجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نهي عنه، كقوله تعالى: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، والمراد من طلق على غير ما أمر الله به وأذن فيه. وقال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، إلى قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، بمعنى من تجاوز ما فرضه الله للورثة ففضل وارثا وزاد على حقه أو نقص منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وأما المسكوت عنه فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا إيجاب ولا تحريم، فيكون معفوا عنه لا حرج على فاعله، كما دل على ذلك حديث ثعلبة. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى حلقة مقبلة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: أعدت هذه الحلقة الأستاذة نعيمة حفظ.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

فضول مدلول اركض بالفضول المدلول يكون مدح رسول النقا اركض والفضول مدلول والكل ليه والفضول الناس يلا تتمع للحال اعلى مدح

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل المنى، ودامت لكم إبصارات المعاني واستدماجها في مجرى عروق الفهم والتمثل. كلما قرأتم التشهد، كلما جلستم بعد الصلاة تتأملون سر الخالق الواهب المنان الذي أكرمنا بلغة الصلاة.

خيط رفيع جدا يفصل أحيانا بين أكثر الأمور تناقضا، الفرق بين الحياة والموت جوعا قد يكون في نصف رغيف خبز، والفرق بين الحياة والموت عطشا قد يكون في كأس من الماء. مع ذلك يموت الناس في هذا الكوكب عطشا وجوعا، يا لبخل القلب الإنساني. الفرق بين الفجر والعتمة خيط واحد، والفرق بين الظلمة والنور شمعة واحدة، شمعة واحدة فقط يمكن لها أن تفصل بين الظلمة والنور، أو سراج منير واحد يمكن له أن يكون الفيصل بين الظلمات كلها والنور كله. سراج منير، هذا هو، إنه السراج المنير الذي بعثه الله لنا ليخرجنا من الظلمات إلى النور. ليست مصادفة أن يكون وصفه تعالى للرسول الكريم بأنه سراج منير قد جاء في سورة الأحزاب، وهي السورة التي حددت كل ما سبق: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وليس مصادفة أن هاتين الآيتين جاءتا عقب آية الخروج من الظلمات إلى النور، بالذات من أنه عز وجل يصلي علينا لنخرج من هناك إلى النور. إنه يصلي علينا بمعنى أنه يرحمنا، أرسل لنا ذلك الرجل عليه الصلاة والسلام ومنحنا القوة التي تلزم لذلك المخاض، ثم أعطانا السراج المنير الذي هو الفارق بين الظلمات والنور. كل ما في صلاة الله على الذين آمنوا لا بد أن يؤدي إليه عليه الصلاة والسلام، كما لو أنه الخروج من الظلمات إلى النور لا بد حتما وطبعا أن يكون من خلاله وعبره وبمعيته عليه الصلاة والسلام.

ماذا تعني الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام بهذا المفهوم؟ ماذا يعني أن الله يصلي عليه، عليه أفضل الصلاة والسلام؟ السائد أنها الرحمة منه تعالى، والثناء والتمجيد له في الملأ الأعلى، وهذا لا يمنع طبعا أن يكون هناك معان أخرى متضمنة في الرحمة الإلهية لسيد الخلق، معان لها خصوصية تميزها عن صلاة الله على المؤمنين عامة، وتكون مناسبة لمكانته عليه الصلاة والسلام بصفته خاتم النبيين، بصفته الإنسان الذي تمكن من نقل مجتمعه والعالم من بعده من ذلك القاع إلى تلك القمة التي وصلها في عقود ثلاثة فحسب، الصلاة والسلام عليه.

نعم الرحمة ونعم الثناء والتمجيد ونعم الإمداد بالقوة والنصرة، ونعم كل معاني الصلاة، كل معاني البناء، كل معاني النهوض، كل معاني القيام التي تجسدها الصلاة، كل معاني إعادة بناء العالم، كل معاني الإيجابية التي ضمنت في الصلاة ترتبط هنا في الآية والأمر الإلهي. تنفيذها الذي صار جزءا ختاميا من الصلاة كلها صارت مرتبطة به عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن أن تتم أو أن تنجز إن لم تكن على هديه وخطاه عليه الصلاة والسلام. كما لو أن صلاة الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام

تعني جعله عليه الصلاة والسلام يصل إلى المستحقات الأرضية التي تجعله مؤهلا للمرتبة الإنسانية العليا هناك عند رب العزة. ما هي المستحقات الأرضية؟ هي كل ما يجب إنجازه على الأرض في الفترة التي أعطيت لكل منا عليها، أي حياتنا. هي كل ما يجب عمله في هذه الأرض من استخلاف فيها وإقامة للعدل والحق، وكل ما جسدته الصلاة عبر هيئاتها ومعانيها، كل ما وظفت الصلاة من أجل تكريسه فينا. كأن صلاة الله عز وجل على محمد هي أن يمده بالقوة ليجعله كل ذلك، ليجسد فيه كإنسان كل معاني الصلاة، كل معاني إقامة الصلاة، إقامة الإنسان الذي يقيم الحضارة. وكأننا عندما نصلي عليه نطلب منه عز وجل أن يجعله كل ذلك في كل كلمة قالها وكل فعل فعله، حتى بعد وفاته أن يجعله يستمر عبر قيامنا نحن بذلك، بأن يجعله يستمر عبر سيرنا على خطواته. ولماذا الملائكة أيضا؟ ربما لأنهم سبق أن أبدوا استدراكا على النوع الإنساني يوم أعلن الله عز وجل لهم أنه إني جاعل في الأرض خليفة، فقالوا له، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ مرت الأيام وكان هناك بشر يثبتون دوما أن الملائكة كانوا على حق، وآخرون كانوا ينحازون حتى لإبليس فينفذون ما أقسم أنه سيفعله، ولكن جاء وقت وجاء فيه بشر آخرون استطاعوا فعلا أن يصلوا إلى المكانة التي أرادها الله لهم، مكانة الاستخلاف. وجاء وقت ووجد الملائكة أنفسهم هم الذين وقفوا من الأمر يوم كان موقف المتسائل، وجدوا أنفسهم وهم يصلون على هذا الإنسان يطلبون من الله أن يمده بالقوة، أن يوصله لمرتبته العليا، أن يسهل له استحقاقاتها. جاء وقت كهذا، وسيجيء دوما ما دام هناك إنسان يسير على خطاه عليه الصلاة والسلام. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ارتبطت في الصلاة بدعاء البركة له عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك على محمد. والبركة هنا هي تأكيد لكل ما سبق وتثبيت له، إنها دعاء بأن يثبت ما سبق ضد عوامل الزمن والتعرية والمتغيرات، إنها دعاء بأن يدوم ذلك النماء الذي جسدته الصلاة، أن يستمر، أن يثبت كما يبرك الجمل على أرض ما، إنها دعاء بثبات كل ما سبق من إيجابية، من إنجاز، من قيم النهوض. إنها دعاء بأن يستمر كل ذلك متحديا قوانين الأفول، ليس عبر محض التحدي الفارغ، بل عبر فهم نقاط القوة واستثمارها، وفهم نقاط الضعف ومحاولة تجنبها. إنها البركة التي قد تكون في أرض مباركة، أرض تمكن من استخلفها من تحقيق استثمار طويل لخيراتها ولظروف إنتاجها، تمكن من جعلها مستمرة بالإنتاج. وقد تكون البركة في شخص مبارك لا يقتصر أثره على حضوره الجسدي، بل يبقى أثره الإيجابي حتى بعد أن يمضي في كلماته، في أفعاله، في الاستمرار بطريقة ما. وقد يكون في أهل بيت، في أسرة تمكنت من أن تكون مثالا نابضا بالفعالية والحيوية، وليس مجرد أناس يتشاطرون سكنا واحدا وتربطهم علاقات قربى. وقد يكون في أمة تظل منبعا للقيم، تظل مصدرا للإشعاع، تظل حضارتها مثالا يحتذى به. ويكمن كل ذلك في الاستمرار. سر البركة هو في استمرار المعنى، وإن تبدلت أشكاله ومظاهره، أن يتقمص الجوهر أعراض

أفرادا مختلفة، لكنه يظل هو هو في جوهره، بل يظل يمتد في الزمان والمكان، متوسعا متمددا ناشرا خيره وقيمه إلى آفاق أبعد من تلك التي ولد فيها. الدعاء بالبركة هو الدعاء بالخروج من حيز الزمان والمكان المحددين للإنجاز إلى آفاق أبعد زمانيا ومكانيا. إنه دعاء مضاد لكل دعاوى التاريخية التي تحاول حصر الإنجاز المحمدي داخل إطار تاريخي وجغرافي ضيق، وتحولها إلى تجربة متحفية غير قابلة لإعادة التطبيق أو حتى الاقتداء. لكن كيف يمكن أن يتحقق هذا الاستمرار، هذه البركة؟ قبل محاولة الجواب عن هذا السؤال، هناك سؤال آخر: لماذا إبراهيم؟ لماذا ربطت الصلاة على محمد والبركة على محمد عليه الصلاة والسلام بالصلاة على إبراهيم عبر تشبيهها بالصلاة عليه؟ لماذا إبراهيم تحديدا؟ ربما يجب أن ننتبه هنا إلى أن صلاته عز وجل على محمد عليه الصلاة والسلام جاءت بالصيغة المستمرة بالمضارع المستمر الذي يشير إلى الزمن الحالي والزمن القادم في آن واحد، بينما جاءت الصلاة على إبراهيم بصيغة الفعل الماضي، كما لو أن الدلالة هنا أن كل الأنبياء وكل الذين آمنوا بهم يحصلون على الصلوات في زمنهم، زمن الدعوة والبناء وبذل الجهد من أجل إقامة العدل وحضارته. أما محمد النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، ولأن رسالته هي الخاتمة، فإن الصلاة الإلهية عليه جاءت بالصيغة المستمرة وستظل تحل عليه وعلى المؤمنين به وأتباعه ممن سيحملون حقا سراجه المنير ليسيروا على خطاه ويعبدوا الطريق ويبنوا حضارة الغد على نوره. لكن مرة أخرى، لماذا إبراهيم تحديداً؟

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.

0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك كيفاش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
5: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
6: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
7: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
8: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
5: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
9: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
10: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
11: مع الأسرة إعداد وتقديم الدوشة بكار.
12: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل مستمعاتنا الفضليات في كل مكان، ومرحبا بكم معنا جميعا إلى حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي مع الأسرة. نتمنى بكل صدق وإخلاص أن تقضوا معنا أسعد وأمتع الأوقات. موضوع حلقتنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين هو طفلي كثير الإلحاح والتذمر، كيف أتعامل معه؟ يلجأ الأطفال في جميع الأعمار إلى عادة الإلحاح ويستمرون في طلب ما يريدون حتى يستجيب أهلهم لمطالبهم، ويعد الاستسلام لطلبات الأطفال من أسهل الخيارات لأنه يعيد جو الهدوء والسلام إلى المنزل، لكنه أيضا يعلمه أن الإلحاح يأتي بنتيجة، وفي المرة المقبلة عندما يريد الطفل أي شيء سيكرر هذه العملية. ويعتبر الإلحاح من أكثر صفات الأطفال غير المرغوبة بها بالنسبة

الأبوين، كما أنه يترك آثاراً سلبية على شخصية كل طفل. وتظهر هذه المشكلة من عمر عام كما يقول الاستشاريون في الإرشاد الأسري، وذلك عندما يبدأ الطفل في البكاء المتواصل لطلب شيء ما وتضطر الأم لتنفيذه بهدف إسكاته فيما بعد، لكنه يعتاد على ذلك ويتبع هذا الأسلوب فيما بعد ويكبر معه ويصبح طفلا لحوحا.

يقول الاستشاريون في الإرشاد الأسري، يتعلم معظم الأطفال منذ صغرهم أن إزعاج والديهم للخضوع لهم هو أحد أفضل الأسلحة التي يمتلكونها، لكن في كل مرة يتم التجاوب فيها معهم تتعزز لديهم فكرة أن المضايقة طريقة جيدة للحصول على ما يريدون. إذن ما الذي يجب اتباعه؟ يجب عدم الاستسلام لمطالبهم وتجاهل الاحتجاجات المستمرة. ومن الضروري جدا المحافظة على الصبر والهدوء. وأيضاً استخدام الحب والحزم معاً. كما يجب إعادة لغة للحوار والتحدث بهدوء مع الطفل لمعرفة ما يريده بالضبط. يجب التكلم مع الطفل بلطف وسلوك جيد ومعاملته كأنه فرد مستقل. يجب أيضا التعامل بتجاهل مع طريقة الإلحاح، وسوف يتوقف الطفل عن ممارسة هذا السلوك مع أمه. تعليم الطفل كيف يحل مشاكله. تعليمه كيف يحل مشاكله بنفسه، وعندما يدرك خطأه ويعترف بذنبه فإنه لن يرتكبه مرة أخرى. تشتيت الانتباه عن الإلحاح ومحاولة مشاركته في نقاش هادئ.

تتابعون معنا دائما أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات فقرات برنامج مع الأسرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخل. ثلاث خطوات يجب التعامل بها مع طفلك عندما يبدأ في الإلحاح. أولا، يجب على الوالدين تعلم كيفية معرفة مشاعر الطفل واحترامها. ثانيا، عدم الاستجابة للطلبات التي لم يتم الاتفاق عليها، مثل تمديد وقت اللعب أو تأجيل موعد النوم أو حتى شراء الحلويات أو الألعاب. وثالثها هي الحرص على عدم انتقاد الطفل، لكن يمكن تذكيره بالأشياء الإيجابية التي قام بها خلال اليوم والثناء عليه. وإذا تفاقم سلوك الطفل وتجاوز الحد الذي يمكن تجاهله كالصراخ بصوت عالي في مكان عام أو بدء إلقاء الأشياء على الأرض، يجب تحذيره من عاقبة تصرفه بالقول مثلا: إذا لم تتوقف عن الإلحاح والبكاء سنعود إلى البيت ولن تذهب للعب، بحسب نصيحة الاستشاريين. كما يجب عدم الاستجابة لطلباته أمام الآخرين، لأن غايته الإحراج والضغط على الأهل. وعندما يحاول الآباء تغيير أسلوبهم في التعامل مع الطفل، فهنا قد يزيد الطفل في سلوكه السيء قبل أن يتحسن، وعلى الآباء الثبات، فالطفل يختبر مدى صبر الوالدين وقوة الحدود والقوانين الجديدة. طرق مفيدة للتعامل مع الطفل اللحوح والمتذمر. بشأن كيفية التعامل مع الطفل اللحوح والمتذمر دائما، يقول الاستشاريون في الإرشاد الأسري: أنه يجب اتخاذ الخطوات التالية: اعتماد طريقة السؤال والإجابة مع طفلك المزعج، وضرورة المشاركة في النقاش معه ليتعلم أن الإلحاح والتذمر الدائمين ليس الحل المناسب ولا السلوك الفعال للتعامل.

التفاوض مع الطفل عبر طرح العديد من الأسئلة بدون إعطاء جواب حاسم، فهذا الأمر يدفع الطفل ليفكر مليا مرة أخرى بأسلوب مغاير. الجلوس مع الطفل وتعليمه الفرق بين الإلحاح وطلب الأشياء باحترام وأدب. التوضيح لطفلي أن هناك أمورا يطلبها سيكون الجواب عليها نعم، فيما أنه هناك أمور سيتم رفضها، وأن رفض طلباته أمر وارد ومحتمل، ويجب ألا يتوقع الموافقة دائما على كل ما يريد. وأن لا يتوقع أيضا الموافقة دائما على كل ما يريد. التوضيح أيضا للطفل أنه من غير المناسب أن يمارس إلحاحه أمام أصدقائه أو في العلن خارج المنزل، لأن الإجابة على مطالبه ستكون دائما لا. عدم اللجوء أيضا إلى أسلوب الترهيب والدخول في صدامات أو جدالات مع الطفل بسبب أسلوبه. وأخيرا يجب التزام والصبر في التعامل مع الطفل اللحوح.

عزيزتي المستمعة، كيف تربي طفلك ليأكل بطريقة صحية؟ الغذاء الجيد والتغذية الجيدة أساس لصحة الأطفال ولهما فوائد تدوم مدى الحياة. إن تعليم طفلك عن

الصحي في سن مبكرة عزيزتي المستمعة سيساعده على إقامة علاقة إيجابية مع الطعام حتى وهو بالغ. صدقوا أو لا تصدقوا، فتشكيل هذه العادات ممتع ناهيك أنه صحي وليس فقط لطفلك لكن لأسرتك بأكملها. وفيما يلي 6 طرق للبدء. أولا يجب تعزيز العادات الإيجابية. يشاهد أطفالك كل ما تفعله به، بما في ذلك ما تفعله وقت الطعام. يمكنك أنت أن تكون القدوة الجيدة لطفلك باختيارك الصحي من الأطعمة والمشروبات والوجبات الخفيفة بنفسك والانخراط في النشاطات البدنية الممتعة. اختيار الأطعمة الصحية والكاملة مثال رائع لطفلك. حاول إشراك طفلك في التسوق وفي وقت إعداد الطعام، سيصرون بكون مشاركين في إعداد وجبات لذيذة وصحية للأسرة. استخدم أيضا أوقات الوجبات كفرصة لتعليم الأطفال، وابحث مع طفلك عن المجموعات الغذائية المختلفة واكتشف معا العناصر الغذائية والفيتامينات التي تحتاجها أجسامنا.

يجب أيضا المحافظة على علاقات صحية مع الطعام، فوجود عقلية صحية حول تناول الطعام هو مفتاح الصحة الدائمة والحماية من الأمراض مثل أمراض القلب والسرطان والسكري وغنى الله وإياكم شرهم. ويمكن إرشاد طفلك الصغير من خلال مساعدته على فهم ما إذا كان جائعا حقا، هذا سيساعده على التناغم مع احتياجات جسمه وفهمها بشكل أفضل. تجنب استخدام الطعام للمكافأة أو العقاب، فاستخدام الطعام هكذا قد يسبب تشكل علاقة غير صحية مع الطعام عند الأطفال.

فبدلا من منع الأغذية والمشروبات غير الصحية بشكل مطلق، قم بتحديدها وتقليلها واجعل الطفل يتوقع أنه لن يتلقاها إلا نادرا، أي ليس كل يوم. تحدث مع أطفالك حول سبب كون بعض الأطعمة أفضل من غيرها، مثلا إذا كان طفلك يولد شيئا حلوا فاشرح له لماذا الطعام الكامل والسكريات الطبيعية كالفاكهة أفضل من الطعام المصنع كحبوب الفطور المحلات بالسكر الإضافي. حاول دائما استخدام مكافآت غير غذائية تجزي بها عند حسن السلوك مثل نشاطات أسرية ممتعة. لا تجبر أيضا الطفل على إكمال كامل الطبق. قد تعتقد أن هذا سيساعد طفلك في الحصول على العناصر الغذائية اللازمة من الطعام، لكنه حقيقة قد يؤدي إلى جعله يكره بعض الأطعمة ويكره وقت الوجبات. إذا لم تتمكن من حمل طفلك على تناول الخضار، فحاول أن تجعله يراك أنت تأكلها وتتلذذ بها. يتعلم طفلك الصغير عزيز المستمع من خيارات الطعام منك، لذا حاول أن تشجعه بقدر الإمكان. يمكنك أيضا المحاولة من خلال تقديم كميات صغيرة من الفواكه أو الخضروات مع غذاء صحي آخر يحبه الطفل، أو أن تطلب منه اختيار واحد لتجربتهما معا. وترتيب الفواكه والخضروات بأشكال ممتعة وألوان جميلة قد يساعد أيضا في جعلها تبدو مغرية على الطبق. من المهم ألا ننسى أنك قد تحتاج لعدد من المحاولات لتجعل طفلك يجرب أطعمة جديدة ويستمتع بها، فلا تستسلم.

0: إذن حياة سعيدة مليئة بالأفراح والمسرات نرجوها لكم أعزائي المستمعين عزتي المستمعات. إلى هنا نأتي على نهاية حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي مع الأسرة. نتمنى الصادقين أن تكونوا قد قضيتم معنا لحظات ممتعة مفيدة وشيقة. حتى نلقاه في حلقة القادمة بحول الله، لكم تحيات دوشا بكر والزميلة نعيمة أبي دار في إخراج حلقة هذا اليوم. دمتم سعداء وإلى اللقاء. مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم مستمعينا من جديد، وبداية هذا الموجز الإخباري بوقفة وطنية عند ذكرى ميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، حيث تخلد الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم الذكرى 56 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وهي مناسبة يشاطر فيها الشعب المغربي الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها بهذا الحدث السعيد، ويعبر فيها عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والعافية والعمر المديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما تعد مناسبة تتجدد معها مشاعر التقدير والاعتزاز، وتستحضر خلالها المملكة مسارا من العطاء المتواصل ومحطات من الحضور الفاعل والمساهمات البارزة لسموه في مختلف الأنشطة والمبادرات الوطنية والإنسانية. ومن أجواء الاعتزاز الوطني إلى فرحة رياضية صنعت الحدث وألهبت مشاعر الملايين التي كانت مع موعد جديد من أمجاد الكرة المغربية. أسود الأطلس يزأرون من جديد ويمنحون الجماهير المغربية فوزا ثمينا على منتخب اسكتلندا على أرضية ملعب بوسطن بهدف دون رد، وبذلك يواصلون رحلة التألق في كأس العالم لكرة القدم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية، ويؤكدون من جديد أن الكرة المغربية أصبحت رقما صعبا على الساحة الدولية. فوز مستحق على منتخب اسكتلندا وأداء يعكس روح المجموعة ليحجز المنتخب الوطني بطاقة العبور إلى الدور الثاني، ويمنح الجماهير المغربية لحظة جديدة من الفخر والفرح وثقة في قدرة أسود الأطلس على رفع الراية المغربية عاليا بين كبار المنتخبات العالمية. وبمجرد إطلاق صافرة النهاية في ملعب بوسطن معلنة فوز أسود الأطلس على اسكتلندا، أطلق المشجعون المغاربة الذين تابعوا المباراة من نيويورك وواشنطن العنان لفرحتهم وفخرهم بأداء المنتخب الوطني الذي يخوض غمار منافسات كأس العالم 2026 بثقة كاملة. وفي ختام حفل نظم لمشاهدة المباراة بساحة الناشونال مول بقلب العاصمة الأمريكية، حول المشجعون المغاربة القادمون من مختلف أنحاء منطقة واشنطن الكبرى، حولوا الساحة إلى لوحة حقيقية تزينت بالألوان الوطنية، وترددت أصداء الهتافات والأناشيد المصحوبة بإيقاعات الطبول لساعات طويلة. الأجواء نفسها والمشهد ذاته تكرر في نيويورك، حيث احتشد مئة المشجعين المغاربة في ساحة تايمز سكوير الشهيرة بعد نهاية المباراة، معبرين عن فرحتهم بهذا الفوز المستحق للمنتخب الوطني. ومع اقتراب الموعد القادم في أتلانتا ضد هايتي، يعد المشجعون بهز المدرجات ومناطق المشجعين بصوت أعلى لتستمر المغامرة الأمريكية لأسود الأطلس في مونديال 2026. تم أمس برباط توقيع بروتوكول اتفاق بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، يهدف إلى إدماج اللاجئين، وذلك بحضور شخصيات من المجالات الدبلوماسية والمؤسساتية والأكاديمية. ويطمح بروتوكول الاتفاق الذي تم توقيعه خلال حفل رسمي نظم بالحرم الجامعي لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط بمناسبة اليوم العالمي للاجئين تحت شعار إلى أن يصبح الجميع في أمان. يطمح بروتوكول الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. دوليا، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا للمشاركة في محادثات مع إيران بعد تأجيل المفاوضات بين واشنطن وطهران. وتأتي زيارة ويتكوف في وقت تسعى الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى استئناف المحادثات التقنية عقب توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين بحسب شبكة CNN. أعلن الرئيس البوليفي رودريغو بازا اليوم حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد بعد أكثر من 6 أسابيع من الاحتجاجات وقطع الطرق، مؤكدا في خطاب متلفز أن السلطات استنفذت كل سبل الحوار في محاولة لاحتواء الأزمة. إلى هنا مستمعينا ينتهي هذا الموجز الإخباري. أوقات طيبة، أتمنها لكم رفقة برامجنا على أمواج الإذاعة الوطنية. دمتم سالمين وبألف خير.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

رجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره
2: قيد 05 37 71 88 88.
0: ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هم شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام سكوتلندا بهدف نظيف أمسنا الجمعة على أرضية ملعب بوسطن بفضل هدف تاريخي وقعه اللاعب إسماعيل الصباري منذ الدقيقة الثانية من المباراة. وبهذا الانتصار يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة متساوين مع المنتخب البرازيلي الذي يتقدم بفارق الأهداف فيما لكليهما 4 نقاط. في إطار الحوار المنتظم والقائم على الثقة والمعمق بين المغرب والجمهورية الفرنسية في مجال الهجرة، نظمت سفارة المملكة بفرنسا اجتماع عمل على هامش ندوة جمعت القناصل العامين للمغرب 17 وممثلين رفيعي المستوى عن الإدارات الفرنسية والمغربية المختصة. وجاء في بلاغ مشترك أن هذا اللقاء الذي جمع على الجانب الفرنسي السيد فريدريك جورام مدير الهجرة بالمديرية العامة للأجانب والرئيس المشارك لمجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والسيدة ميريا لاريد المحافظة المكلفة بالهجرة بشرطة باريس، وعن الجانب المغربي خالد الزروالي الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، والرئيس المشارك للمجموعة والسيد فؤاد قدميري مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والسيدة سميرة سيتايل سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا. يندرج في إطار تجسيد طموحات الشراكة الاستثنائية المعززة المبرمة في أكتوبر 2024، كما يأتي عقب الاجتماع الثامن لمجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا. وخلال هذا الاجتماع جدد الطرفان التأكيد على ارتياح

0: العمل مستوى النضج الذي بلغته الشراكة في مجال الهجرة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية وللنتائج التي تم تحقيقها. تم أمس الجمعة بالدخل تسليط الضوء على فرص تمويل البحث العلمي والابتكار، وذلك في إطار المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. وأتاحت هذه الورشة المنظمة تحت شعار من الفكرة إلى التمويل كيف تنجح في إعداد مقترح ضمن برنامج أفق أوروبا، أتاحت تحسيس الباحثين والأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه بآليات تمويل مشاريع البحث والابتكار على الصعيد الدولي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يصبح الطقس حارا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوي المملكة والمنطقة الشرقية والسيس وداخل منطقة الغرب وبسهول تادلة ورحمنا، كما يرتقب نزول قطرات مطرية رعدية محليا فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلس المتوسط. درجات الحرارة خلال الليل ستكون ما بين 9 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25 و 29 درجة بشرق المنطقة الشرقية وجنوب الأقاليم الصحراوية، وبين 20 و 25 درجة بكل من مناطق السايس والغرب والجنوب الشرقي، فيما ستتأرجح ما بين 16 و 20 درجة بباقي ربوع المملكة. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة وبوجدور، وقليل الهيجان الهائج ما بين بوجدور والقويرة.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
4: مع الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم. مستمعتنا مستمعينا الكرام، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. وطبعا إذاعة الداخل تشجع الطاقات الشابة، هذا على في هذه الحلقة إن شاء الله سننصت لتجربة شبابية مميزة، شاب أخذ من أبناء جهة الداخل وادي ذهب، أخذ طبعا يتابع دراسته الجامعية، ولكن في نفس الوقت أخذ مبادرة، وهذا ما نبحث عنه، أن نقدم نماذج لشباب لهم هذه المبادرات معتمدين على أفكارهم على تكوينهم على دراساتهم الجامعية. ضيفي وضيفكم مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة الشاب الطموح عثمان البنين. عثمان، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
5: شكرا أستاذ الهادي، تحية للمستمعات ومستمعي إذاعة الداخلة.
4: نعم، طيب عثمان، يا كأننا نقرب من ناس من بطاقة تعريفية لك، من هو عثمان؟ مزيان تحدثنا على مسار كش كدير مبادراتك، كان وضع المستمعين في صورة على من يكون عثمان البنين. نعم.
5: مرحبا. اسمي عثمان البنين، طالب جامعي، ونقول لك شغوف في أي حاجة عندها علاقة بالتكنولوجيا والرياضة، وكان درس حاليا في جامعة محمد السادس في علوم زي ما كطالب لهندسة طب الحيوي أو الجيني بيوميديكال.
4: نعم.
5: وشغوف بأي حاجة بحال ما قلت لك في البداية، أي حاجة عندها علاقة بالتكنولوجيا، يعني جيني بيوميديكال جامعة بين التكنولوجيا والطب.
4: جميل. نعم.
5: وفي نفس الوقت رائد أعمال مبتدئ، وعاوتاني عندي واحد الحلم من الصغر أو لا شغف من الصغر، يعني هو كمطور ويب أو لا ويب ديفلوبمنت.
4: نعم.
5: أنشأت واحد الشركة سميتها ديفاين إيجنسي.
4: ومعك شباب خرين ولا؟
5: نعم، عندي تيم خاص بي، من كل شخص وعنده حاجة كيعرف يديرها وكيحبها، يعني كيحبها يعني كيتقنها. وحاليا يعني كان مازال مشروع يعني

0: صغير، ولكن يعني كان سعى جاهد باش نخليه يكون افضل، يعني افضل شركة في
1: مزيان،
0: الديجيتال
1: تبارك
0: في
1: الله
0: المغرب ان
1: عليك،
0: شاء الله.
1: مزيان انك
0: وقريب
1: عجبني
0: قريب
1: شباب هكا طموح.
0: نعم
1: وبالكثراسي اتمنى انك اخترتي واحد المجال اللي انت كتلقى فيه ذات كتبغيه وعندك فيه وكتنمي معارفك. مزيان هذا الطموح هكذا.
0: ولكن اللي جيت تشوف يعني راني كنقرا في يعني كتعرف الهندسه الطب الحيوان ماشي شي
1: وفي
0: حاجه
1: نفس
0: سهله،
1: الوقت
0: وفي نفس
1: صح.
0: الوقت راني متابع مع الشركه ومع التيم ديالي، يعني واخا هادشي صعيب ولكن مع
1: دابا
0: مصطفى
1: انت خصك توزع الوقت ديالك،
0: نعم
1: توزيع داكشي
0: صعبه
1: محسوب بالجرام.
0: ولكن مع مصطفى والاجتهاد
1: تبارك
0: المهم
1: الله
0: انا
1: عليك،
0: قريب من تحقيق ذاك المتاع اللي باقي
1: اذا
0: ان
1: الله
0: شاء الله.
1: يحقو لك ان شاء الله. اذا ما اذا بعد البكالوريا شنو درتيها؟ تمنى
0: من بعد البكالوريا ما مشيت قريت في، كنت باغي نقرا اول حاجه هي قصه، يعني هي قصه الا بغينا كاع نقولوها.
1: إذا كان عندك
0: مشيت
1: حلم.
0: نعم كان عندي حلم يعني هو نقرا جيني انفورماتيك، هادشي اللي كنت انا باغي، ولكن قدر الله دار لي شي حاجه افضل. ليش شني مشيت قريت جيني الكتريك. من بعد جيني الكتريك ما قريتش العام الاخر ملي خديت دي او تي، ما قريتش عام، ولكن من داك العام مشيت تعرفت على واحد الشخص يوسف برياش، كل تقريبا الكل كيعرفو، واحد الاستاذ طيب شرح لنا، دخلني واحد الفورماسيون ديال امي ديست. ديك فورماسيون تعلمت فيها السوفت سكيلز، تعلمت فيها شحال من حاجه فاتني باش نقاد، وهي اصلا هي اللي كانت الفكره، هي اللي كانوا عرضوا لي الفكره باش نقاد انا اجونس ديالي على حساب داك.
1: إذا من تما
0: من
1: بدا
0: تما
1: الحلم
0: بدا
1: ديالك.
0: الحلم
1: جميل
0: نعم.
1: جدا.
0: من بعدها هو بالضبط تعرفت على جامعة محمد السادس، درت في الداخلة والحمد لله. يعني شوف بحال اش كانت القصة، من يعني
1: سبحان الله.
0: جيني بانفورماتيك ما تقبلت،
1: ولكن هذا
0: راني
1: كله
0: حاليا
1: كيخدم الطموح ديالك في الحقيقة.
0: نعم
1: أتمنى
0: نعم لاجينا نشوفه وين بصح.
1: نعم. إذا ما صار تبارك الله عليك، اللي هو جميل وموفق. نبغي نعرف كتذكر ديك، أتعرف بالنسبة للمستمعين وأنا أيضا، فاش كتذكر هاد الديفاينة جنسي هذه اش كتقصد بها؟ تخصصها اشنو؟ مزيان نقرب
0: المعنى ديال الاسم
1: الاسم، وحتى اش كيدير مثلا اللي متخصص ولا اللي عنده، مزيان باش المستمعين يعرفوا.
0: بالنسبة للديفاين ايجنسي، السمية جات من ديف دي او في، اللي جات من ديفلوبر، وجات عاوتاني ديك ديال الاي اي اي عاد باش الاي ان جي. اي ان جي في الانجلي يعني كتاني هي الباست كونتينيون، يعني
1: إذا استعملتي الدكاترة في اختيار الاسم
0: نعم
1: إن شاء
0: نعم هذه
1: الله.
0: اللي باش جات لي الفكره. هو
1: تبارك.
0: في الاول كان ديفاين كان جايه من يعني ويب سايت ديال الاي اي، ولكن من بعدها جاتنا الفكره ديال نقادو اجونس.
1: مزيان تبارك. أيه.
0: بالنسبه لي سيرفيس عندنا خمسه، نقول لك خمسه من ابرزهم. عندك الويب ديفلوبمنت، وفي الويب ديفلوبمنت في السايبر سيكيورتي على حساب السيتي ويب معانا. عندنا ملي موبايل ديفلوبمنت وفيرتشوال ميديا ديزاين، في اي حاجه عندها علاقه بديزاين ديال لوجو وفيديو اديتين اي حاجه. عندك ملي السوشيال ميديا ماركتينغ مع نوردين، اي بغيتي اي شهر في اي حاجه السوشيال ميديا جوجل اي ميتا.
1: وهادشي من يحتاج ربما معدات وتجهيزات، اش كيخص؟
0: هي فقط اللي احتاجنا في معدات هي في الفوتوغرافي مع حسن، هذيك هي اللي النظر. حسن عنده معدات ديالو، يعني ما لقيناش صعوبة باش نزيدو هاد
1: وضروري
0: السيرفيس.
1: يكون محل كبير ولا يقدر يكون
0: ماشي كاع بالضرورة يكون عندنا حتى محل، لأن هي الديجيتال ايجنسي، يعني
1: فيها
0: خاصك تكون كاين في الويب.
1: شيء رقمي و
0: نعم يعني هو اللي كيكون عندك هو في طبيعة الحال السيرفر ديالك، كيكون باش تبوستي الويب سايت ديالك. اند
1: وتحت لكم فرصة عثمان انكم اشتغلتوا باش يبان واش انتم بعد متمكنين، فتدرتوا شي مبادرات شي عمليات
0: نعم بالنسبة لحنايا نقول لك التيم ديالي جمعت فقط الاكسبرت، يعني ماشي اي واحد يعني دخلناه معنا ولا يلا كاو ديبلوم، دراري عندهم
1: وطبعا
0: اكثر.
1: المنتقد ديالك
0: نعم
1: الاقران
0: كل
1: ديالك
0: شيء من الجيل زيت اللي
1: مزيان. انا كيعجبني نشوف شباب هكا كيتعاونوا كياخذوا

0: مبادرات لرسوم.
1: نعم، بالنسبة للشباب كل واحد فينا القليل عنده 5 سنين اكسبيرينس في الدومين ديالو. يعني مثلا بحال نور الدين في السوشيال ميديا ماركتينغ راه خدام تقريبا مع الداخلة كاملة،
0: ما
1: جميع
0: شاء
1: الجهات
0: الله،
1: الداخلة راه
0: إذا
1: هو خدام
0: عندهم
1: معاهم.
0: تجربة
1: نعم
0: ومارسوا. نعم
1: نعم
0: طيب، اش سميت عثمان لين صباح عندك بصراحة كيثير هذا التساؤل، هذا الشغف للفضاء أو ما يعرف بالعالم المرقمن، وشنو السر أصلا في هذه الجاذبية اللي عندك ليه، وهذا التحفيز اللي كتحس به كينبع من الذات ديالك؟ أكيد غادي تكون بعض الأسرار أو نسميوها الدوافع اللي يجعلك أنك تختار هذا المجال.
1: نقدر نقول لك مجال من الصغر، يعني فهمت
0: ولكن
1: كانت
0: أول مرة كيفاش ديك الطعمة الأولى اللي كنقولوا بلغة البحر،
1: انا كان نقول لك انا من الصغر شخص فضولي كان بغي
0: وهذا الشيء راسك
1: يستكشف.
0: أنت.
1: راسي شخص فضولي كان بغي يستكشف يعني. وكان هذا نقدر نقول لك كما كان الاب ديالي ما كنتش قاعد نوصل لهذا الشيء بسببه. كنت
0: إذن
1: قلت له
0: تحية ليه من هذا
1: نعم
0: المنبر، وطبعا أنت الأمة تهي أيضا.
1: نعم الاثنين مع كنت اول مره كنت كنشوف داكشي في التلفاز كنقول بحال شكيت هذا الشيء.
0: وتقريبا شحال كان في عمرك في ديك البدايات الأولى؟
1: نقول لك 10 12 13 اول مره
0: إذا مبكر داك الشيء
1: مبكر
0: كان
1: مزال صغير.
0: عندك.
1: من ثم كان شرى لي الوالد بي سي، ديك الساعه بديت انا كان
0: إذا
1: عندي بي سي
0: تما
1: هو اول شيء
0: البداية
1: عندي.
0: ديال القصة.
1: نعم بديت كنتعلم من راسي حاجه بحاجه حتى وصلت لواحد المرتبة الحمد لله، وهادشي بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الأهل ديالي.
0: تبارك الله عليك. طيب جيد سي عثمان، ما كرهتش انك، وحنا عادة كنبغيو هذا النوع ديال اللقاءات مع الشباب انهم كيفيدوا اقرانهم شباب، وربما يقد كاع يكونوا شي وحدين اللي حتى هما كيف الشغف ديال كيف هاد الطموح ديالك. نبغي نعرف اشنو التحدي الاكبر اللي كتواجهه حاليا في الموازنه بين متطلبات، لان شرتي الدراسه الهندسيه والتطوير ديال ما شاء الله عليك هذا المشروع اللي سميتيه ديفاين اجنسي، وكيفاش كتطبق المهارات الهندسيه التحليليه في صياغه الاستراتيجيات اللي كتعتمد عليها في هذا المشروع ديالك.
1: كنت نقول لك هو صعب، هو صعيب ماشي زعما ماشي سهل. غير هو كنت نقول لك انا بديت يعني قبل ب يعني ب5 سنوات. من بعد 5 سنوات ديك 5 سنوات في البداية ما كنتش كنعرف نواظب ما بين القراية و القراية، لأن في الأول كنت فريلانسر ماشي زعما كانت عندي أجونس، يعني فريلانسر
0: غير حر
1: حر
0: أنك
1: كنت أتعامل مع أي كليان. كانت صعيبة نواكب ما بين المدرسة
0: وعاد المدرسة عندهم برنامج مكثف.
1: ومكثف، خصوصا في حاليا في هذه الوقيتة في جامعة محمد السادس برنامج مكثف وصعب، ولكن في نفس الوقت راه كان نقدر نقول لك نعتبره انا تحدي لي انا
0: بقيتي متشبت بذاك
1: متشبث
0: الحلم ديالك.
1: متشبث. وزيد عليها نقدر نقول لك حتى الدراري اللي معايا انا في لاجونز تما مساعديني بزاف، مخليني يعني الا كان مثلا شي عمل صعب كنعطيه لهم هما،
0: كتعاونوا.
1: كنتعاونوا ما بيناتنا. معنا يعني مزال ما قلت لكم حتى الاسم ديال واحد من السوفتوير انجينير اللي عندنا اللي هو مالك من تونس. نعم من
0: ممتاز.
1: تونس. هاد الشاب هذا تقريبا
0: هو
1: اغلب
0: متخصص فاش من
1: متخصص في اي حاجة عندها علاقة ب ويب ديفلوبمنت او موبايل ديفلوبمنت، هو اللي كيبغي كاع البروجيات ديالنا ديال الويب
0: وكيفاش
1: ديفلوبمنت.
0: اكتشفتوه هذا؟ تبارك الله عليه.
1: اكتشفته في اش منتدى ما فتليش حق،
0: المهم
1: كنا
0: زين
1: اصدقاء المهم
0: استغليتي
1: في الصباح
0: لقاء
1: اصدقاء
0: معين،
1: قبل ما ندير حتى لاجونس.
0: ودابا منسجمين كمجموعة أكيد، لأن من
1: بطبيعة
0: الشروط
1: الحال
0: ديال النجاح. نعم
1: كل واحد فاهم الاخر
0: برافو عليكم،
1: يعني
0: إذا
1: باش
0: خلقت تكامل.
1: نعم.
0: نعم هي إذا هذا التحدي الأكبر كيفاش تجاوزتيها عثمان؟
1: كيفاش تجاوزتو؟ نقدر نقول لك بمصابرة والاجتهاد وما استسلمت، لان جاتني واحد الوقيته كنت انا صافي كنت ماشي غنستسلم، كنت انا موقف البروجي واحد الوقيته يعني صافي
0: الحمد لله طبقت
1: صعيبة
0: الشعر دونت جيف اب، لا تستسلم.
1: صافي. أنا ديك الوقيتة صافي راني وقفت ما تليت قد حتى كما قلت.

0: صافي عشان ما كده خلي والو انا ليش نضيع فيه وقتي. صافي من
1: وهذاك
0: بعدها
1: السؤال كان غادي يعجزك
0: كان
1: اكثر،
0: يعجزني
1: ولكن الحمد لله اعطيت اجابه ايجابيه ان خصك تلقى حلول.
0: الإيجابية كانت من الأهل لأنهم هما اللي قالوا لي ما تستسلم.
1: اذا شفتي
0: نعم
1: الاحتضان ديال، وهذه في الحقيقه مزيان، هذه رساله للاباء والامهات ان ولدهم ولا بنتهم اللي عندها شغف لشي تخصص او حاجه يلطهم انهم يكونوا بجنبه بجنبها يساعدهم، يا كانه
0: أهم شيء
1: يتخطى بحال هاد، لان هذيك راه كانت حاسمه اما تمشي لها الطريق السلبي او الايجابي. الحمد لله انت بدعم من والديك الله يحفظهم لك انك اختارتي ما هو ايجابي، وانت اليوم مستمر.
0: لأن الأهل عندهم نسبة كبيرة في التأثير على الإبن ديالهم. يعني
1: صحيح،
0: إذا كانوا
1: وهذه
0: الأهل
1: نقطة مهمة.
0: نعم
1: صحيح،
0: إذا كانوا الأهل كي يساعدوا ولا كي يعني نقولوا إحنا نساعدوا ويهتموا بك.
1: يحتضنوك
0: نعم
1: ويشجعوك
0: نعم لأنهم
1: صحيح.
0: هما لأن الطفل شكي نقول لك من الصغر هو كيعرف أهله وكيثق فيهم
1: صح،
0: ثقة
1: هما
0: عمياء،
1: القدوة
0: هو القدوة
1: ديالهم.
0: ديالهم. يعني
1: صحيح،
0: إذا قالوا له هذه الصح وهذه خطأ هو غيديرها.
1: صحيح
0: ومن
1: صحيح
0: الأفضل يعني الآباء يكونوا كيشجعوا الأبناء ديالهم على هذا النوع من الأشياء، لأنهم في البداية كتكون لا شيء ولكن من بعد كتولي أشياء، فهمتي كفر.
1: صحيح. طيب، فيه مثل شعبي مغربي معروف وكيعرفوا الجميع، قال لك اللي بغى العسل كيصبر لاش
0: القريص
1: بقرص
0: النحل.
1: العسل النحل طبعا. طيب، بصفتك مطور كيف شرتي ديال الويب ورائد اعمال كيقود هذا المشروع ديالو، اشن هي ابرز التقنيات الناشئه كيف وغير مؤخرا داز عندنا مؤتمر عالمي كيف الذكاء الاصطناعي او ما يعرف بالاتمات ولا تقنيات اللي انت اكيد
0: ماشي
1: كتعرفها كتخطط لدمجها اما لتحسين الكفاءه الداخليه للعمليات هذه الوكاله، كيف مثلا البرمجه اداره المشاريع أو لتطوير حلول مبتكرة لمساعدة الزبناء ديالك والعملاء اللي كيتعاملوا معك على أنك على تحليك فرصة أو تكون عندك الإمكانية لتحقيق نمو اللي هو أسرع، لأن هذا سؤال يتبادر الذهن وفي محله.
0: بالنسبة للذكاء الاصطناعي أو حتى الأوتوميشن، نقدر نقول لك نقسم على جوج مراحل، الداخلية يعني الباك اند واللي عند العملاء الكلاينتس. بالنسبة للداخلية اللي كتكون عندي انا مثلا، بالنسبة لي انا كندير حاجة سميتها الاوتوميشن او الاوتوميت. بالنسبة لهذه يعني يمكن لي ما نحتاج حتى الا كنت مثلا في واحد الوقيته انا ما كنكون مثلا ما كاين مساليش او لا ما حلش ولا حتى شي واحد من التيم ديالنا ما كاينش اصلا ديك الوقيته اللي دوا فيها الكليان. حنا بدل ما نبقاو نصيفطوا له ميساج يعني نقعد نتسناو كل ولا نتدخلوا نتاخروا ليه، عندنا واحد سيستيم ديال الاوتوميشن مقادينو حنايا بطبيعه الحال التيم ديالنا. يعني مثلا الا اعطى على سبيل المثال الكلاينت كتب هلاو مثلا ولا السلام عليكم، اوتوماتيكمون كاين واحد ريسبونس حنا دايرينو باش يرد عليه
1: بحال
0: من بعد.
1: الآلي.
0: آلية هي آلية من بعد فاش كت يعني صافي كنديرو مثلا مجموعة ديال الأسئلة شائعة يقدروا يسولها مثلا شنو كديرو شنو، فهمت بحال هكا الأسئلة هادو. حنا درنا واحد كنحطوا أجوبة عشوائية يعني احنا كنكونوا دارسينهم على حساب بدل من نجاوبوا احنا في بلاصتنا. من بعد إذا كان يعني هو ما مساليش مثلا نعطيك شي حاجة عطى شي سؤال احنا ما عرفنا ما حطيناش
1: ما
0: احنا
1: عندكمش
0: فما في
1: ما
0: كنزيدو
1: دخلش في
0: ما
1: الأجوبة اللي
0: داخلش في الأجوبة.
1: مبرمجة.
0: داكشي علاش احنا كنزيدو شي حاجة سميتها الذكاء الاصطناعي وكنعتمدوا مؤخرا عندنا كنا كنعتمدوا في شات جي بي تي ولكن مكلف مزيان. داكشي علاش انتقلنا للجيميناي واحد من التطبيقات ديال الاي اي ديال جوجل من افضل التطبيقات اللي انا تعاملت بهم، يعني نقدر نقول لك احسن من شات جي بي تي 5. بالنسبة للمرحلة الثانية او لا الخطوة من الناحية ديال الكلاينت، كنحاولوا نلخص انا كاع شي موضوع في شي حاجة زوينة. مثلا حاليا بالنسبه نبقاو كاع في نفس الموضوع ديال الشات، بالنسبه ديال الشات قلت لك كنديروا فيه واحد

0: واحد الشخص او لا هو روبو بجيميناي كيبقى يتكلم مع ذاك الكلاينت عن طريق يبقى يعطي حلول، هو من ديك الحلول هي اللي جينا نشوفه في الالغوريثم ديالو كم كنبقاو نحطو حنايا. بالنسبة لنا حنا كنبقاو نحطو واحد شنو النوع اللي باغيين حنا داك الموضوع يبقى يتكلم هو فيه ما يخرجش عليه، يعني يبقى بين قوسين في واحد الموضوع.
1: بحال كيكون مقيد
0: نعم
1: بداك.
0: مثلا إلا قال له شي حاجة سياسية هو ما عادش يجاوبك عليها، يقول له
1: صح،
0: أنا
1: باش
0: روبو
1: كيبقى
0: ديفاين.
1: في
0: نعم
1: انا معقوله مزيان.
0: لأن إلا
1: ويبدا
0: حولنا
1: يجي
0: غير
1: شي
0: شي مواضيع أخرى.
1: ويبدا يقول لك اشنا هي مبطلات الوضوء اللي تخليك في شي امور اللي
0: لا
1: لا علاقه. اذا
0: داكشي
1: انتم
0: علاش
1: بقاو في
0: كنحدوه. وي
1: الاختيار ديالكم
0: وي وبالنسبة للذكاء الاصطناعي ساعدنا بزاف في هذه القضية هذه، يعني أكثريتنا ما كنكونوش بحالي أنا مثلا، خصوصا أنا كنكون في الدراسة من الصباح حتى الليل، يعني ما
1: صحيح.
0: كنساليش
1: ما
0: باش نجاوب نرد على الكلاينت، هو كيرد في بلاصتي
1: وطبعا فاش كتجي العشية كتلقى ذاك الأمور
0: كنلقى
1: ديال
0: كلشي مقاد وكيعطيني واحد ترخيص ديال شنو ديال الكونفرساسيون كاملة وشنو خاصني ندير له، يعني بلا ما نمشي نقرا انا من ا تال زد. و
1: كيهنيك هو من ذاك يمشي لك الوقت في البحث و
0: نعم وحنا حاليا رانا خدامين وغادي نطوروه لواحد الدرجه، يعني كدوي معاه ما عنديش شك انه بلي راه اي اي راه يجاوبك هو باي
1: هو
0: طريقه.
1: هذاك الشيء كتبرمجوه انتوما ولا هو كيعطي
0: شوف
1: اصلا ليه؟
0: هي الاي بي اي كناخدوها من جيميناي او من اي اي اي، وديك الساعه انت كتبقى بحالاش كتعلمو ولا بحالاش كتخليه بحالاش يتكلم، يعني من الكود ديالك كتقول له مثلا نعطيك نشرح لكم بشي طريقه يعني ما تكونش
1: هي
0: معقده.
1: مزيان حيث المستمعين صعيب
0: نعم
1: شي امور ما فاهمينها وما
0: نعم
1: ما هي تخصصه.
0: بحال الا دري صغير شديتيه قلتي له بقيتي كتعلم فيه شويه وشويه كتقول له هذه ما يديرهاش هذه ديرها، فهمت
1: صافي
0: بحالك.
1: كيولي كيدخل
0: نعم هادشي اللي هو كيبقى ماشي بداك الشيء، يعني مثلا قلتي
1: دوك
0: له هذه ما
1: التعليمات اللي
0: يديرهاش،
1: كتعطيه
0: هذوك
1: صحيح.
0: التعليمات من الافضل. هذه جمله زوينه. واش ثاني؟ حاليا كاين هاد الاي اي حاطينه غير في الويب سايت، يعني في الشات، يعني لايف شات. قريبا غادي يكون في الواتساب، احنا خدامين عليه، يعني مثلا فاش تكونتاكتينا في واتساب غادي يكون داك الاي اي كيدوي معاك ديك الساعه.
1: وهذا الشيء درتوه انتوما بحال كأن
0: نعم
1: منتوج ديالكم.
0: ديالنا هو من ا تل زد،
1: إذا كتبقى
0: خدمنا كاملين عليه.
1: وكتفكروا باش كتزيدوا عاودوا واحد التحسينات على باش الخدمات تكون دائما في صالح الزبون.
0: نعم نحاول ما امكن باش، لان الى عطيتك مثال كانك انت مثلا كلاينت جيتي عند ديفاين مثلا بغيتي شي حاجه صيفط لهم ميساج او لا كرييتي واحد تيكت وما جاوبك حتى شي واحد، شنو غيتكون ردة الفعل ديالك انت؟
1: وغادي تقول هادو ما
0: ما
1: تداوم فيا
0: مداوهاش
1: ما
0: دونك
1: صح.
0: غادي تمشي عند شي حاجه اخرى. داكشي علاش حنا كنديرو هاد القضيه هادي باش نحاولوا ما امكن نخلو الكليان ما
1: وتشدو ذاك.
0: يشدوه عاوتاني.
1: برافو عليك.
0: يعني
1: اذا نعتمد سبق من وصلوا ناخذوا استراحه فنيه ونعاود نواصل الحديث.

0: إذا نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لهذا ما شاء الله الحوار الجميل مع شاب طموح. بصراحة عجبني وعجبتني أيضا أفكاره وطموحه كتقرا في عينيه. وهذا هما الشباب اللي اليوم اللي كنسميوهم أكيد هما شباب ديال المغرب 31 أكتوبر اللي غادي كيف شرنا جعلوا جلالة الملك عيد وطني أطلق عليه عيد الوحدة. قلنا بأن هاد الشباب اللي غادي يعيش هاد الفترة لابد أنه ينخرط, وكنعرفوا بأن المغرب عاد عنده اليوم استراتيجية وطنية للرقمنة أو الإدارة الرقمي أو العالم الرقمي من هنا 2030. إذا هاد الشباب أكيد غادي يغنيوا. وضيفي وضيفكم ما شاء الله عليه سي عثمان البنين. طيب عثمان, من خلال التجربة ما شاء الله بصراحة مشجعة وكتجعلنا نفتخروا أكثر بشبابنا وشاباتنا. مزيان أنت عندك تجربة وخارنك في البداية, بغيك أي شاب أو شابة ده كامل اللي كنتي كتكلم عليه وطموح وشغاف ودرتوا مبادرة ديال المشروع ديال وكالة ما إلا كانوا فيه شي نصائح, شي ممكن نقدوا اليوم نقدموا كنصائح ورسائل للشباب والشابات كيفتك؟
1: كنت نقول لك نصيحتي لجميع الشباب, حتى شي حاجة ما كتجي سهلة.
0: برافو.
1: يعني من الأفضل اي شخص واخا يكون مثلا ما عارف والو, انا ما قريتش في مدرسه, يعني بالنسبه للويب ديفلوبمنت ما قريتش في مدرسه, تعلمت على راسي. يعني من الافضل داك الشخص ما تقولش هذه راه صعيبه, حتى شي حاجه راه ما سهله.
0: صحيح.
1: كيف ما كانت حتى شي حاجه ما سهله. دونك من الافضل شخص يتعلم مهارات سوفت سكيلز, اي حاجه يحاول ما امكن يدير علاقات مع ناس يقدو يفيدوهم من بعد, لك ما تعرف يجي الشركه ديالو وراك يعرف مثلا شي دراري كونوا مصحابه عندهم.
0: أي كل واحد فينا عنده,
1: لان التيم هو اهم حاجه في اي شركه ولا اي فريق.
0: وباش ينجح مشروع ضروري يكون فريق منسجم اللي عنده الخبره في هذاك التخصص.
1: نعم. واهم حاجه, واحده من اهم الاشياء اللي هي بحال ما قلت في الاول, عدم الاستسلام.
0: نعم.
1: واهم حاجه اللي هي المصابره, لان المصابره نقول لك هي واحدة من أهم المهارات الأساسية اللي ما تقدش تستغنى عنها.
0: صحيح.
1: زيد عليها حاول ما أمكن عاد ما تستسلمش,
0: أو لديك الفكرة اللي توفر لي الإمكانيات عادة أي تبقى
1: في المعيش. أيوة.
0: لا أنت خصك تخلقها بطريقة وخا تبدأ من صفر وانت غادي كتر.
1: نعم, خصوصا حتى في الويب ديفلوبمنت ترى ما تحتاج حتى شي بي سي اللي واعر. يعني بي سي
0: الحمد لله, بمعنى تقدر تنطلق بأمور
1: بسيطة جدا.
0: وذكرتي حتى واحد القضية إيجابية شي نقلو داك التكوين الذاتي اوتوديداكت, انك تمشي تلود. ودابا الحمد لله هاد وسائل ديال التكنولوجيا ما توفر بحال كانك غادي معاك مدرسه, ما يكفي غير تكون عندك الرغبه تخيل وتبحث وتكون راسك. واظن عثمان راك تعتمد على الطريقه كتكون راسك براسك.
1: نعم.
0: التكوين الذاتي مهم,
1: وخصوصا حاليا في هاد الوقيته هذه كاين AI سهل علينا اشياء لا يمكن.
0: والله جزيل بخير هذه. تبارك. طيب عثمان, إذا بقي عندك شيء في الرسالة
1: آخر كلمة اللي هي بحما قلت عدم الاستسلام وثقة في الله والتوكل عليه, لأنه هو الوحيد اللي ركاتب لنا كل شيء.
0: ونخص نديروا الأسباب, نديروا مبادرة
1: الأسباب.
0: نعم. طيب سبق ما نختم عثمان, ما كرهت لأن إذا بسمعنا مستمعين وغادي يبغيوا يستفادوا منك, ما كرهت واش عندك مثلا هاد ما شيت مودوك البوابات وذاك العنوان الإلكتروني من أجل التواصل أكثر.
1: نقول لك ويب سايت ديالنا اللي هو

0: www.divain.com, divain, DAVAING.com.
1: تعاود
0: عاودها،
1: تقولها
0: انا
1: كيما
0: عاودها في فرنسي، DAVAING بوان كوم. بالنسبة لرقم الهاتف اللي هو 06 63 44 81 17.
1: بارك الله عليك، نتمنى لك كل
0: نعم
1: توفيقك. ما عاد عندك شي؟
0: باقي لا،
1: تفضل.
0: كاين واحد الكونتاكت اللي هو كان
1: ما
0: كل شيء
1: يمزل.
0: خدام فيه، اللي هو في الانستغرام، اللي هو ديفاين اندر كروس ايجنسي
1: بارك
0: واتساب.
1: الله عليك. اتمنى، انا اللي عجبني انك تمثل واحد النموذج ديال شاب طموح وكياخذ مبادره ميحانيه، انه هذا الزمن ديالنا نديروا مبادرات، نديروا الاسباب والله سبحانه وتعالى
0: نعم
1: كيكمل ما تبقى. اذا مستمعاتنا، مستمعي الكرام، باسمكم اشكر ضيفي وضيفكم الكريم عثمان البنين، اللي قدم صراحه تجربه تستحق التقاسم. هذا على أننا اخترناه في هذه الحلقة يكون هو الضيف، لأن عنده أفكار، عنده طموح، وأكيد تكون ملهمة لشباب وشابات اللي هم في العمر دياله. شكرا لكم على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. مع الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم.
2: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية، دينية، اجتماعية، ونشرات إخبارية وتغطيات.
2: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم في أبرز عناوين هذه النشرة. المنتخب المغربي لكرة القدم يتجاوز عقب اسكتلندا ويقترب من التأهل إلى الدور الموالي. جمهورية بوروندي تشيد بالرؤية الملكية لفائدة إفريقيا. والمغرب وفرنسا يشيدان بمستوى النضج الذي بلغته شراكتهما الثنائية في مجال الهجرة. أهلا بكم. حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف سجله إسماعيل الصبري منذ الدقيقة الثانية للمباراة عن المباراة الثانية من المجموعة الثالثة. وبهذا الانتصار المهم يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة مشاركة مع المنتخب البرازيلي الذي يتقدم بفارق الأهداف، وأمام الجماهير المغربية الكبيرة التي حجت لمؤازرة أسود الأطلس. قرر الناخب الوطني محمد وهبي خلال هذه المواجهة إشراك نفس تشكيلة المباراة الأولى أمام منتخب البرازيل. ومنذ الثواني الأولى للمباراة بسطت العناصر الوطنية سيطرتها المطلقة، حيث قدم إبراهيم دياز تمريرة ذكية لزميله إسماعيل الصباري الذي استقبل الكرة وأطلق قذيفة في مرمى الشباك الإسكتلندية. وبهذا الفوز يتقاسم المنتخب المغربي صدارة المجموعة مع المنتخب البرازيلي الذي تفوق على منتخب هايتي بثلاثية نظيفة، فيما تأتي اسكتلندا في المركز الثالث بثلاث نقاط وهايتي من دون نقاط. وعن باقي مباريات كأس العالم، ليوم أمس تفوقت الولايات المتحدة الأمريكية على منتخب أستراليا بهدفين نظيفين، فيما منيت تركيا بهزيمة ثانية أمام باراغواي بهدف نظيف. أشاد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي بجمهورية بوروندي إدوار

بزمامة أمس الجمعة بالمبادرات الملكية لفائدة إفريقيا، والتي تجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تنمية القارة. وأكد رئيس الدبلوماسية البوروندية خلال لقاء بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أهمية المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تهدف إلى تحويل الفضاء الإفريقي الأطلسي إلى إطار جيو استراتيجي محوري من أجل تعزيز التعاون البين الإفريقي والنهوض بالسلام والاستقرار والازدهار المشترك. كما نوه السيد بيزيمانا بالفرصة التي تتيحها المبادرة الملكية لفائدة دول الساحل، والتي ترمي إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداو ميموناتو إبراهيم أمس الجمعة بمراكش أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح أفاقا واعدة لتعزيز ترابط الاقتصاد والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة بالإضافة إلى الأسواق الدولية. وقالت السيدة إبراهيم في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو المتوسطة والخليج، إنه لا بد من اغتنام هذه الفرص لتوطيد الجسور القائمة بين أقاليمنا من أجل مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية. في إطار الحوار المنتظم والقائم على الثقة والمعمق بين المغرب والجمهورية الفرنسية في مجال الهجرة، نظمت سفارة المملكة بفرنسا أمس الجمعة بباريس اجتماع عمل على هامش ندوة جمعت القناصل العامين للمغرب 17 وممثلين رفيعي المستوى عن الإدارات الفرنسية والمغربية المختصة. وخلال هذا الاجتماع جدد الطرفان التأكيد على ارتياحهما لمستوى النضج الذي بلغته الشراكة في مجال الهجرة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية وللنتائج التي تم تحقيقها. وأوضح البلاغ المشترك أن جلسة العمل هذه مكنت من استعراض التطورات الإيجابية والجوهرية التي شهدها التعاون الثنائي في مجال الهجرة. تم أمس الجمعة بالداخل تسليط الضوء على فرص تمويل البحث العلمي والابتكار، وذلك في إطار المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. وأتاحت هذه الورشة المنظمة تحت شعار من الفكرة إلى التمويل كيف تنجح في إعداد مقترح ضمن برنامج أفق أوروبا، أتاحت تحسيس الباحثين والأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه بآليات تمويل مشاريع البحث والابتكار على الصعيد الدولي. وفي تصريح صحفي أوضحت الأستاذة بكلية العلوم والتقنيات التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ومسؤولة الاتصال الوطنية لبرنامج أفق أوروبا نجية العمراني الإدريسي أن هذا البرنامج الأوروبي لتمويل البحث العلمي والابتكار ينسجم بشكل كامل مع المواضيع المطروحة خلال هذا المؤتمر، لا سيما تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية والحفاظ على الموارد المائية والتنمية المستدامة. نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. المنتخب المغربي لكرة القدم يتجاوز عقبة اسكتلندا ويقترب من التأهل إلى الدور الموالي في كأس العالم. جمهورية بوروندي تشيد بالرؤية الملكية لفائدة إفريقيا. المغرب وفرنسا يشيدان بمستوى النضج الذي بلغته شراكتهما الثنائية في مجال الهجرة. إلى اللقاء.

0: حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يصبح الطقس حارا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوي والمكة والمنطقة الشرقية والسيس وداخل منطقة الغرب وبسهولة تادلة ورحمنا، كما يرتقب نزول قطرات مطرية رعدية محليا فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلس المتوسط. درجات الحرارة خلال الليل ستكون ما بين 9 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25 و 29 درجة بشرق المنطقة الشرقية وجنوب الأقاليم الصحراوية، وبين 20 و 25 درجة بكل من مناطق السايس والغرب والجنوب الشرقي، فيما ستتأرجح ما بين 16 و 20 درجة بباقي ربوع المملكة. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة وبوجدور، وقليل الهيجان الهائج ما بين بوجدور والكويرة.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
3: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.

0: عندك ترجع لي تاني حياتي معك حيرة وعدة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام اسكتلندا بهدف نظيف أمس الجمعة على أرضية ملعب بوسطن بفضل هدف تاريخي وقعه اللاعب إسماعيل الصباري منذ الدقيقة 2 من المباراة. وبهذا الانتصار يعتلي رجال محمد وهبي صدارة المجموعة متساوين مع المنتخب البرازيلي الذي يتقدم بفارق الأهداف فيما لكليهما 4 نقاط. في إطار الحوار المنتظم والقائم على الثقة والمعمق بين المغرب والجمهورية الفرنسية في مجال الهجرة، نظمت سفارة المملكة بفرنسا اجتماع عمل على هامش ندوة جمعت القناصل العامين للمغرب 17 وممثلين رفيعي المستوى عن الإدارات الفرنسية والمغربية المختصة. وجاء في بلاغ مشترك أن هذا اللقاء الذي جمع على الجانب الفرنسي السيد فريدريك جورام مدير الهجرة بالمديرية العامة للأجانب والرئيس المشارك لمجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والسيدة ميريه لاريد المحافظة المكلفة بالهجرة بشرطة باريس، وعن الجانب المغربي خالد الزروالي الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، والرئيس المشارك للمجموعة والسيد فؤاد قدميري مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والسيدة سميرة سيتايل سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا. يندرج في إطار تجسيد طموحات الشراكة الاستثنائية المعززة المبرمة في أكتوبر 2024، كما يأتي عقب الاجتماع 8 لمجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا. وخلال هذا الاجتماع جدد الطرفان التأكيد على ارتياحهما لمستوى النضج الذي بلغته الشراكة في مجال الهجرة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية وللنتائج التي تم تحقيقها. تم أمس الجمعة بالداخل تسليط الضوء على فرص تمويل البحث العلمي والابتكار، وذلك في إطار المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. وأتاحت هذه الورشة المنظمة تحت شعار من الفكرة إلى التمويل كيف تنجح في إعداد مقترح ضمن برنامج أفق أوروبا، أتاحت تحسيس الباحثين والأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه بآليات تمويل مشاريع البحث والابتكار على الصعيد الدولي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يصبح الطقس حارا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوي والنكة والمنطقة الشرقية.

والسيس وداخل منطقة الغرب وبسهولة تادلا ورحمنا، كما يرتقب نزول قطرات مطرية رعدية محليا فوق شرق البلاد ومرتفعات الأطلس المتوسط. درجات الحرارة خلال الليل ستكون ما بين 9 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 25 و 29 درجة بشرق المنطقة الشرقية وجنوب الأقاليم الصحراوية، وبين 20 و 25 درجة بكل من مناطق السايس والغرب والجنوب الشرقي، فيما ستتأرجح ما بين 16 و 20 درجة بباقي ربوع المملكة. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة وبجدور، وقليل الهيجان لها إجمى بين بجدور والقويرة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

فيك في القلب اللي ينساك ظهر منه فاق المعتاد وانا ما عندي الجوال كون نقول انك معلومه.

0: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخل على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

توجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
1: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إعلان عن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية سلك مساعد إداري ممتاز. يعلن السيد رئيس المجلس الجماعي لميجيك عن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية بتاريخ 3 يوليو 2026 خاص بولوج سلك مساعد إداري ممتاز من السلم 9. يفتح باب الترشيح في وجه المساعدين الإداريين من الدرجة الأولى السلم 8 التابعين لهذه الجماعة المتوفرين على الشروط النظامية المخولة لولوج السلم 9، وتشتمل المباراة على المواد التالية: بالنسبة للاختبارات الكتابية، تحليل نص إداري وإبداء الاستنتاجات، تحرير تقرير في إحدى المواضيع المرتبطة بالمرافق الجماعية. أما بالنسبة للاختبارات الشفوية، مناقشة حول المهام الإدارية الحالية المسندة للممتحن ومجالات التطور فيها، ويجوز تحرير الاختبارات باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار المرشح. وعلى الراغبين في اجتياز هذه المباراة أن يتقدموا بطلباتهم تحت إشراف رؤساء مصالحهم بالجماعة لدى مصلحة الموارد البشرية داخل أجال لا تتعدى 15 يوما قبل الامتحان.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا. عرض الواحدة الإخبارية يأتيكم مباشرة من الإذاعة الوطنية في عناوينه البارزة. أسود الأطلس يواصلون رسم ملامح حلمهم المونديالي بعدما حسموا مواجهة اسكتلندا بهدف دون رد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم بفضل هدف تاريخي مبكر وقعه إسماعيل السيباري مانحاً المنتخب الوطني انتصاراً ثمناً عزز به حضوره في مواصلة المشوار. وأجواء من الفرح الجماعي تعم مختلف المدن المغربية والعواصم العالمية احتفاء بانتصار المنتخب الوطني. وأداء الأسود انبرت له الصحافة العالمية وتعنون بالبنط العريض المغرب يؤكد التفوق. من فرحة الانتصار التي صدحت بها حناجر المغاربة إلى فرحة لقاء الأحباب التي ترسم على محيى مغاربة العالم الذين يتواصل توافدهم إلى أرض الوطن لقضاء عطلة الصيفية. عملية مرحبة تتواصل بإيقاع مرتفع مدعومة بتعبئة واسعة لضمان استقبال ملايين أفراد الجالية المغربية في أفضل الظروف. أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمانية الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج العربي تتواصل في يومها الثاني بعقد جلسة خاصة بإفريقيا ناقشت مواضيع منطقة التجارة الحرة القارية وتحديات تحقيق الاندماج الاقتصادي. أهلا بكم من جديد مستمعين إلى تفاصيل هذا العرض الإخباري. في أجواء يملأها الفخر والاعتزاز تحل اليوم الذكرى 56 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد مناسبة وطنية غالية يستحضر فيها المغاربة ما يجمعهم من أواصر الوفاء والالتحام المتين بالعرش العلوي المجيد. سارة حيدر.
3: تخلد الأسرة الملكية والشعب المغربي اليوم الذكرى 56 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد مناسبة لاستحضار أنشطة سموه السنوية في مختلف المجالات. في هذا الصدد ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم في مايو الماضي بالجولف الملكي دار السلام بالرباط حفل تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس للا مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. بتاريخ 20 أبريل الماضي ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بمشور الستينية سهريج السواني بمكناس حفل افتتاح الدورة 18 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب. وفي 18 من يناير ترأس سموه بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط نهائي كأس إفريقيا للأمم المغرب 2025 في نسختها 35. وفي اليوم الموالي وبتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس استقبل سموه بقصر الضيافة بالرباط أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم. في 29 من نوفمبر 2025 ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش مرفوقا بصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أم كلثوم بباب إغلي حفل عشاء أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الافتتاح الرسمي للدورة 22 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش. في شتنبر 2025 مثل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالدوحة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي استضافتها دولة قطر. وفي 30 من يوليوز 2025 ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بتطوان مأدبة غداء أقامها رئيس الحكومة بمناسبة الذكرى 26 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش فيه المنعمين. في يونيو 2025 ترأس سموه بالمركب الرياضي لفاس المباراة النهائية لنيل كأس العرش لكرة القدم التي جمعت بين فريقي أولمبيك أسفي ونهضة بركان. ويشكل الاحتفال بذكرى ميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد مناسبة سعيدة يشاطر من خلالها الشعب المغربي كافة الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها ويجدد تعلقه المتين بأهداب العرش العلوي المجيد.
2: من أجواء الاحتفاء بذكرى ميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد إلى أفراح الجماهير المغربية التي تزين الشوارع والساحات بعد انتصار جديد لأسود الأطلس في منافسة كأس العالم. وسط أجواء الفرحة إذن التي عمت المدن المغربية إلى مختلف بقاع العالم، حيث تواجدت الجماهير المغربية، وصل أسود الأطلس رسم ملامح حلمهم المونديالي بعدما حسموا مواجهة اسكتلندا بهدف دون رد في مباراة احتضنها ملعب بوستون ضمن الجولة الثانية من منافسة المجموعة الثالثة لكأس العالم بفضل هدف تاريخي مبكر وقعه إسماعيل السيباري منذ الدقيقة الثانية، مانحا الأسود انتصارا ثمينا عززوا به حضورهم في مواصلة المشوار. صلاح الدين القشيري.
4: بهذا الحماس عبر الجمهور المغربي في ملعب بوسطن عن هدف إسماعيل السيباري الذي قرب المنتخب الوطني لكرة القدم من حسم بطاقة العبور إلى دور 32 من منافسات كأس العالم 2026 المتواصلة في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، وذلك في أعقاب فوز صعب أمس على منتخب اسكتلندا بهدف وحيد سجل في الدقيقة الثانية وبات أسرع هدف في سجل أهداف الأسود في جميع مشاركتهم المونديالية. وتقاسم المنتخب الوطني صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بأربع نقاط مناصفة مع المنتخب البرازيلي المتقدم بفارق الأهداف في أعقاب فوزه البين أمس على منتخب هايتي بثلاثية مقابل تجمد رصيد اسكتلندا في ثلاث نقاط واستمرار منتخب هايتي دون رصيد في المركز الأخير. وأبدى محمد وهبي الناخب الوطني ارتياحه لأداء لاعبيه رغم إضاعة سير من الفرص السانحة للتهديف والتي أبقت ضغط المنتخب الاسكتلندي في اللحظات الأخيرة بحثا عن التعادل. وقال محمد وهبي في هذا الخصوص خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة:
5: On est content puisqu'on a les trois points, c'était quand même l'objectif prioritaire. Je pense qu'on a été assez bon dans tout le match, on a bien contrôlé le match. C'est vrai que quand vous marquez pas le deuxième but, vous êtes amené à devoir défendre sur leur style très intense de long ballon et de centre dans le box. Mais je pense qu'on a très bien tenu, donc je suis très très satisfait de la performance. Quand ils ont décidé de commencer à de jouer très vertical, mais moi je pense qu'en deuxième mi-temps, on a aussi très très bien contrôlé le match. Peut-être qu'à la fin de la première mi-temps, il y a eu un moment de flottement. Et ce moment de flottement, il était dû à notre structure. On commençait à perdre un peu la structure. Par contre, je trouve qu'en deuxième mi-temps, on a très très bien commencé. C'est à la fin où, bien entendu, vous jouez contre l'Écosse et ils commencent à mettre des longs ballons. Et donc, vous devez presser d'une certaine manière parce qu'on veut les presser pour qu'ils n'arrivent pas tout près de notre surface.
4: من جهته أثنى ياسين بونور حارس مرمى المنتخب الوطني على جهود زملائه خلال المباراة وتماسكهم الدفاعي الكبير في لحظات الضغط الهجومي للمنافس الأسكتلندي.
6: الخصم ما كانش سهل فاحتارمنا كثير، رجع اللوب ولكن احنا ما تسرعناش فخدينا الوقت ديالنا، هجمنا بواحد الطريقة يعني ممتازة وخلقنا فرص والحمد لله جانا الهدف. ومن بعد ملي كنا كنرجعوا شوية اللور فكنا في مستوى كبير فكنا بيان كومباكت، كنبغي نهني كاع الدراري. حنا كنفكروا مباراة بمباراة، كاع المباريات كنتعاملوا معها بجدية وكنحاولوا باش نفوزوا بها. دابا المباراة ديال هايتي جاية إن شاء الله غادي نواجهوها بنفس الروح وبنفس العقلية إن شاء الله يكون خير.
4: وينهي المنتخب الوطني الدهور الأول من المونديال في المباراة التي تجمعه بمنتخب هايتي في 11 من مساء الأربعاء المقبل في أتلانتا تزامنا ولقاء منتخبي البرازيل واسكتلندا.
2: ومباشرة بعد صافرة نهاية مباراة المنتخب الوطني أمام اسكتلندا عمت أجواء الفرحة والاحتفالات مختلف المدن المغربية وامتدت أصداؤها إلى عواصم ومدن العالم حيث تقيم الجالية المغربية. مشاهد الفرح توحدت بين الساحات والشوارع والمقاهي وبين المدرجات التي اكتست بالأحمر والأخضر في لوحة جماعية جسدت حجم التعلق بأسود الأطلس والفخر بما يحققونه في مشوار المونديال. سارة حيدر.
3: لم تمنع ساعات الليل المتأخرة الجماهير المغربية من الخروج للاحتفال بانتصار المنتخب المغربي على نظيره الإسكتلندي. مشاعر الفخر والاعتزاز وحدت الشوارع المغربية في احتفاليات عكست مكانة المنتخب في قلوب المغاربة.
7: ديما المغرب إن شاء الله تربح الكأس.
8: المنتخب لعب زوين اليوم الصراحة بزاف. إسكتلندا كانت يعني لعبت حسن من البرازيل بزاف، كانت مباراة اللي كانت الضغط ديالها عالي بزاف.
9: رحمة الله شنقول لك راه دوزنا 90 دقيقة الفريق راه الضغط بزاف. باذن الله كنتمنوا المنتخب يزيد يعطينا اكثر بحيث بامكانه انه يعطي اكثر.
10: لعبنا تجينا 3 بوا هي اللي بغينا ان شاء الله الماتش حتى هو ربحوا نتشو كاس العالم.
3: من مدن المغرب إلى شوارع بوسطن الأمريكية وحدت صافرة النهاية قلوب المغاربة في مشهد حول لحظات الفرح إلى احتفال مغربي بألوان الوطن.
11: حنين بزاف كان ماتش واعر ليكيب ديزون أسوري أمرفي كان ماتش واعر أون دوميني لو ماتش برافو المغرب المغاربة واعرين في مكانو إلى سوغ برافو لي ماروكان.
12: يا قدروا نلعبوا حسن من هذا ولكن يوم الحمد لله ربحنا وصاف.
13: أنا ديما مغربي والكرة في ناحية الكرة في المغرب مستوى عالي وتوجور كنشكر المدرب على الثقة ديالو للاعبين.
14: كما فرحانين بزاف هذا المغرب اليوم المنتخب قدم واحد المباراة كبيرة جيروا الماتش ديالهم ماركينا في الشوط الأول ولعبنا معاهم كرة في الأخر وخلينا الماتش يسالي ب 1-0 وهذا هو الأوبجيكتيف ديالنا إن شاء الله نجيروا الماتش ديالنا ضد هايتي ونتخالفوا احنا الاولين ان شاء الله.
3: الفرحة بانتصار المنتخب المغربي تقابلها رغبة لدى الجماهير في مواصلة تطوير أداء العناصر الوطنية والاشتغال على ترجمة الفرص المتكررة إلى أهداف تهز شباك الخصوم.

0: هي فرحة إذن لا تعترف بالحدود. صار أجواء من الفرح والاعتزاز في صفوف ساكنة مدينة السعيدية كما العديد من المدن المغربية التي تابعت المباراة باهتمام كبير وشغف واضح. روبورتاج محمد بلاوي يرصد لنا هذه الأجواء.
1: بمجرد تلقي السفارة النهاية خرج الآلاف من المواطنين والزوار والمصطفين إلى شوارع مدينة السعيدية حاملين الأعلام الوطنية مرددين الأهازيج والأغاني التشجيعية في مشاهد جسدت روح الانتماء والاعتزاز بما يحققه المنتخب الوطني. كما تحولت الساحة الرئيسية والواجهات البحرية والفضاءات السياحية إلى ساحات للاحتفال حيث امتزجت أصوات المنبهات بزغارد النساء وهتافات الجماهير عبرت عن سعادتها بهذا الإنجاز الكروي.
2: احنا فرحانين بزاف. انا بلا سميتي مهدي وجم، انا من ميريكان وجيت هنا لهنا احفير نجلسوا مع الوالدين. سمحت في لا كوب دي موند في نيويورك وجيت نفوت هنا في احفير.
3: حفله جميله فرحت الناس، براك شوف الفرحه كي دايره. هذا هو اللي كنستناوه، ان الشعب يفرح والناس تفرح، وان شاء الله مقابله بمقابله حتى يوصل المنتخب المغربي ويفوز بكاس العالم ان شاء الله.
4: مقابله في المستوى بهاد اللاعبين الشباب، وتحيه خالصه للمدرب السيد وهبي. ان شاء الله
5: التتويج وفيف المغرب وفيف لو ماروك والله ينسى سيدنا.
1: هذه الاجواء الاحتفاليه تؤكد مره اخرى المكانه الخاصه التي يحتلها المنتخب الوطني في وجدان المغاربه باعتباره مصدر فخر ومجد، فيما تتوصل تطلعات الجماهير الى رؤيه اسود الاطلس يواصلون كتابه صفحات جديده من التالق في نهائيات كاس العالم.
0: وبعد الأداء القوي فوق أرضية ملعب بوسطن لم يتوقف صدى الانتصار المغربي عند حدود المجموعة الثالثة، بل امتد إلى كبريات المنابر الإعلامية العالمية التي أفردت اليوم مساحة واسعة للإشادة بمنتخب أسود الأطلس، معتبرة أن الفوز على اسكتلندا لم يكن مجرد 3 نقاط ثمينة بل رسالة جديدة تؤكد أن المغرب بات رقما صعبا في كرة القدم العالمية. خالد النان.
6: قبل صافرة النهاية كان الانتصار المغربي قد تجاوز حدود ملعب بوسطن ليصبح حديث الصحافة الدولية التي أجمعت على أن أسود الأطلس يواصلون كتابة فصل جديد من التألق في مونديال 2026. في بريطانيا وصفت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي المنتخب المغربي بأنه الأفضل في جميع جوانب اللعب، مؤكدة أن هدف إسماعيل السيباري بعد 70 ثانية فقط منح رجال محمد وهبي أفضلية مبكرة مكنتهم من فرض سيطرتهم على المباراة. أما صحيفة The Guardian فرأت أن الفارق في الجودة الفردية والجماعية بين المغرب واسكتلندا كان واضحا، مشيدة بأداء أشرف حكيمي الذي أربك الحسابات التكتيكية للمنافس، في حين أبرزت الصحافة الاسكتلندية تألق السيباري وإبداع إبراهيم دياز وصلابة الحارس ياسين بوت. في إسبانيا اعتبرت صحيفة ماركا أن المغرب لن يعد منتخب المفاجآت بل أصبح أحد كبار كرة القدم العالمية، بينما أكدت آس أن أسود الأطلس يواصلون حلمهم المونديالي بفضل الأداء الجماعي المتميز. وأشادت البيريوديكو بإسماعيل السيباري وصفة إياه بأحد أبرز اكتشافات هذه البطولة. إلى فرنسا حيث اعتبرت إذاعة RMC سبور أن أسود الأطلس أكدوا أحقيتهم بمكانتهم بين كبار المنتخبات المشاركة في المونديال بعدما فرضوا تفوقهم على اسكتلندا بهدف نظيف، مؤكدة أن المنتخب المغربي يواصل تقديم عروض مقنعة تجمع بين الصلابة الدفاعية والنجاعة الهجومية ليقترب أكثر من حجز بطاقة العبور إلى الدور المقبل. في تركيا وصفت وكالة الأناضول الهدف المبكر للسيباري بالأسرع في البطولة حتى الآن، معتبرة أنه مهد الانتصار المستحق عزز حظوظ المغرب في بلوغ الدور المقبل، فيما نوهت صحف ومواقع تركية بالانضباط التكتيكي والنجاعة الهجومية للعناصر الوطنية. ولم تتوقف الإشادات عند نتيجة المباراة بل امتدت إلى أرقام تاريخية بعدما أصبح المغرب ثاني منتخب في تاريخ كأس العالم يسجل في أول مباراتين عبر الهدف للهداف نفسه إسماعيل السيباري ومن التمريرة الحاسمة نفسها للاعب إبراهيم دياس في إنجاز لم يتحقق منذ مونديال 94. وبين إشادة الصحافة الأوروبية والأرقام التاريخية يواصل المنتخب المغربي ترسيخ صورته كأحد أبرز المرشحين لمواصلة المشوار، مؤكدا أن ما يقدمه في مونديال 2026 ليس مجرد مفاجأة بل هو ثمرة مشروع كروي بلغ مرحلة النضج والمنافسة على أعلى المستويات.
0: من فرحة الانتصار التي صدحت بها حناجر المغاربة وانبرت لها الصحافة الدولية إلى فرحة لقاء الأحباب التي ترسم على محيي مغاربة العالم الذين يتواصل توافدهم إلى أرض الوطن لقضاء عطلتهم الصيفية، عملية مرحبا تمضي بإيقاع مرتفع مدعومة بتعبئة واسعة لضمان استقبال ملايين أفراد الجالية المغربية في أفضل الظروف بمختلف البوابات البحرية والجوية. النموذج نسقه من مطار محمد الخامس الدولي في روبورتاج سارة حيدر.
7: بعد المسافات يجعل اللقاء أكثر حرارة وحفاوة، فبمختلف نقاط العبور التي يمر منها المغاربة المقيمون بالخارج لا تلمس إلا أجواء الفرح والارتياح لسهولة الإجراءات وحسن الاستقبال الذي يتم في إطار عملية مرحبة في نسختها 26.
8: تبارك الله الجو من داك الشيء البطعة وكذلك استقبال كبير إن شاء الله يا ربي قبل الباقي.
9: الحمد لله فرحان بلادنا كما كان دائما كما العادة، وكنشكر التنظيم. اول حاجه كنشكر التنظيم صراحه حسن، هذا العام هذا رائع اكثر من العام الجاي، والحمد لله نتمنوا بلادنا تزيد قدام هكذا.
10: عمليه موفقه وسهل لنا الاجواء باش نوصلوا في ظروف

0: حسنه وباش ما نتعطلوش. وحنا جينا في احضان الوطن.
1: واحد الفرحه كبيره والله الحمد لله.
2: كل شيء داز بخير وعلى خير. تشكركم جميعا على هذا الاستقبال العزيز وعلى هالوجوه الطيبه.
3: عملية مرحبا المتواصلة إلى غاية منتصف شهر شتنبر يتوقع أن تسجل هذه السنة أرقام عبور قياسية، وهو ما يؤكده زكريا معنان الأمر بالصرف بالجمارك والضرائب غير المباشرة والمسؤول عن مراقبة المسافرين بمطار محمد الخامس الدولي.
4: هذه السنة وانطلاقا من دينامية النمو المسجلة نتوقع أرقام قياسية إن شاء الله. ففي السنة الماضية استقبل مطار محمد الخامس لوحده تقريبا 506,201 مغربيا ومغربية مقيمة بالخارج من أصل 4,069,000 أي بنسبة 12.5% من الجالية وبزيادة 29% مقارنة بسنة 2024. عملية مرحبا ليست عملا ظرفيا يقتصر على فترة الصيف كما تعلمون، بل هي ورش تنظيمي متكامل، وقد قامت إدارة الجمارك بتعبئة مواردها البشرية إضافية بالموانئ والمطارات والمعابر الحدودية مع اعتماد نظام عمل مستمر يضمن مرور سلس وسريع في أحسن الظروف.
3: تنسيق متكامل وعمل ميداني يجمع متدخلين كثر لتسهيل عملية العبور خلال مرحلة الوصول أو عند العودة عبر تقديم خدمات تشمل تسهيل الإجراءات الإدارية والجمركية وتوفير المساعدة الطبية والاجتماعية.
5: عرض الواحد الإخباري متواصل، وفيه أيضا تتواصل بمدينة مراكش أشغال الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج العربي، حيث شهد اليوم الثاني من عمر هذا اللقاء انطلاق جلسة خاصة بإفريقيا ناقشت مواضيع منطقة التجارة الحرة القارية وتحديات تحقيق الاندماج الاقتصادي وربط سلاسل القيمة بين إفريقيا وأوروبا. مفاد الإذاعة الوطنية إلى مراكش الصديق العالمي معه مزيد من التفاصيل.
6: الجلسة الخاصة بالقارة الإفريقية والتحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها شهدت كلمات لرؤساء برلمانات ومجالس شيوخ إفريقية إلى جانب ممثلين عن صندوق النقد الدولي ووزارة التجارة والصناعة. المتدخلون أكدوا على ضرورة تعزيز الإنتاج المشترك وتقوية قدرة القارة على مواجهة التحديات الاقتصادية بهدف الوصول إلى منطقة تجارة حرة قارية. لحسن الحداد نائب رئيس مجلس المستشارين.
7: يشكل حدث في حد ذاته لأنه يجمع فعاليات مهمة جدا إفريقية من أجل النقاش حول ما هي الفرص التي ستطرحها هذه السوق مشتركة القادمة والتي ستكون أكبر سوق عالمية نظرا لقوة يعني أنه عدد الدول الإفريقية التي ستكون منخرطة في هذا الفضاء الحر وكذلك الإمكانيات الهائلة. نعم هناك تحديات، والتحديات تخص يعني اللوجيستيك، تخص النقل، تخص كذلك يعني رفع الحواجز الجمركية وتنقل كذلك الرساميل بدون عراقيل إلى غير ذلك، ولكن دور البرلمانيين هو يعني تسهيل هذه الأمور، هو يعني وضع التشريعات، هو أنه الدفع بالسياسات الحكومية على مستوى كل بلد. المغرب يلعب دورا كبيرا في هذا، يلعب دورا فيما يخص التجارة البينية، يلعب دورا كذلك فيما يخص رفع الحواجز الجمركية، رفع التأشيرات إلى غير ذلك، من أجل أن نصل إلى الحلم الإفريقي الذي هو يعني المنطقة الحرة الإفريقية القارية والتي ستعود بالنفع على إفريقيا، على شباب إفريقيا، على ساكنة إفريقيا فيما يخص يعني خلق الطرق وفيما يخص كذلك خلق فرص الشغل، فيما يخص كذلك التبادل التجاري والاقتصادي ما بين الدول الإفريقية.
6: الجلسة ناقشت أيضا حجم الرهانات المطروحة على القارة الإفريقية وسبل تمكين عدد من الدول الإفريقية من الولوج إلى الواجهة الأطلسية تماشيا مع الرؤية الملكية السامية. جوليو سنتيميرو رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط.
8: ce forum a démontré plastiquement les rôles du Maroc comme
9: هذا المنتدى أظهر أن المغرب هو بوابة نحو البحر الأبيض المتوسط وأوروبا وإفريقيا والمحيط الأطلسي، كما يمثل مركزا ومنصة مهمة جدا للنمو والتجارة. عملنا اليوم مع عدد من الدول الإفريقية التي تنسجم بشكل كبير مع الاستراتيجية الأطلسية للمغرب، لأنها تحتاج إلى منفذ تجاري نحو المحيط الأطلسي. ومن خلال الأرقام والحالات الملموسة التي تم عرضها، بينا أنه بقدر أكبر من الاندماج والتكامل وبمزيد من التنظيم في مواجهة التعقيدات والتحديات القائمة خصوصا في إفريقيا، يمكننا تحقيق نمو اقتصادي استثنائي.
6: تخصيص جلسة للقارة الإفريقية يعكس حضورها القوي وأنها باتت شريكا فاعلا في رسم مستقبل التعاون الاقتصادي الدولي والأورو إفريقي.
5: وبين رهان الرقمنة وضرورة التكيف مع التحولات المناخية، يحظى المغرب بدعم جديد من البنك الدولي الذي صدق على تمويل بقيمة 650 مليون دولار لمواكبة مسار التحديث وتعزيز مقاومات الصمود والتنمية المستدامة. ملامح هذا التمويل يقربنا منها أحمد مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بمؤسسة البنك الدولي.
10: البنك الدولي وافق على تمويل بقيمة 250 مليون دولار أمريكي لدعم برنامج تسريع التحول الرقمي في أول عملية تمويل يخصصها لهذه الغاية بالمملكة، باعتبارها استثمارا محفزا لتنزيل الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030. ويهدف البرنامج إلى إحداث تحول هيكلي في القطاعين العام والخاص. أما فيما يتعلق ببرنامج المناخ وتمويل المخاطر بالمغرب، فإن البنك الدولي يطلق برنامجا بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لتعزيز الصمود المالي للمغرب في مواجهة الكوارث الطبيعية والصدمات المناخية والتهديدات السيبرانية، مع تعبئة استثمارات مناخية طويلة الأمد. وسيمكن هذا البرنامج من إرساء آلية تمويل جاهزة بقيمة مليار دولار أمريكي لتدبير مخاطر الكوارث، ما يعني أن المغرب سيتوفر على موارد مالية جاهزة للتعبئة قبل وقوع الأزمات وليس بعدها. كما سيستفيد ما لا يقل عن 20 مؤسسة مالية مغربية من تغطية تأمينية ضد المخاطر السيبرانية، وهي حماية غير مسبوقة بالنسبة لهذا القطاع.
5: إلى موضوع آخر، بين لهيب حرارة صيفية مرتقبة واضطرابات رعدية محلية، تدخل عدة مناطق من المملكة تحت تأثير تقلبات جوية لافتة خلال القادم الساعات. المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع حرارة تتراوح معدلتها ما بين 40 و 45 درجة بعدد من المناطق الداخلية والجنوبية والجنوب الشرقي إلى غاية يوم غد، كما يرتقب أن تتراوح درجة الحرارة ما بين 39 و 42 درجة بمناطق الوسط والداخل خلال نهاية هذا الأسبوع. وبالتوازي مع موجة الحر، تتوقع المديرية نشاطا رعديا محليا بعدد من المناطق الجبلية والداخلية مع زخات مطرية قوية تتراوح مقاييسها بين 20 و 30 ملمترا مرفوقة بهبات رياح وتساقط محلي للبرد اليوم من الساعة الثانية زوالا إلى الساعة الحادية عشر ليلة. خارج الحدود، حرارة التصعيد ترتفع على الواجهة اللبنانية، حيث أعلن الجيش اللبناني اليوم مقتل جندي في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان، بينما تواصل إسرائيل ضرباتها رغم اتفاق جديد لوقف إطلاق النار مع حزب الله جرى التوصل إليه في وقت لاحق أو وقت سابق. ويأتي هذا بينما قتل 5 أشخاص في غارة إسرائيلية جديدة استهدفت جنوب لبنان عقب شن إسرائيل أكثر من 12 موقعا في جنوب البلاد بعد منتصف الليل وحتى صباح هذا اليوم. وقبل الإعلان الأخير، أسفرت غارة جوية إسرائيلية عن مقتل 47 شخصا وإصابة نحو 100 آخرين كأعلى حصيلة للقتلى منذ توقيع مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا للمشاركة في محادثات مع إيران بعد تأجيل المفاوضات بين واشنطن وطهران. وتأتي زيارة ويتكوف في وقت تسعى الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المحادثات التقنية عقب توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين الأربعاء المنصرمة. بين ضفتي المتوسط وحيث تلتقي الحضارات وتتقاطع اللغات، يواصل المغرب ترسيخ حضوره الثقافي في المحافل الدولية، ليس فقط بعمق تاريخه وغنى تراثه، بل أيضا بحيوية إبداعه المعاصر وتجدده المستمر. ومن باريس العاصمة التي طالما احتفت بالفكر والفن، يأتي اعتراف جديد بمكانة المملكة الثقافية بعدما اختير المغرب ليكون واجهة الموسم الثقافي لمعهد العالم العربي برسم 2026-2027 في محطة تعكس إشعاعه المتنامي وقدرته على مد جسور الحوار والتواصل بين الشعوب والثقافات. تفاصيل هذا الحدث الثقافي البارز في روبورتاج مراسل الإذاعة الوطنية من باريس يوسف لهلالي.
11: تعد الاستمرارية في التعاون الثقافي بين المغرب وفرنسا السمة البارزة التي طبعت العلاقة مع معهد العالم العربي، وهو ما أبرزته رئيسة المعهد آن كلير لوجوندر في حديثها للإذاعة الوطنية، من خلال تأكيدها على دور المؤسسة في تعزيز هذا التعاون ومساهمتها في بلورة ميثاق التعاون المغربي الفرنسي المقبل.
3: المغرب قدم بانوراما من الموسيقى العربية الأندلسية بالمعهد. هذا العمل سوف يستمر، وكما قلت سوف ألتقي وزير الثقافة الذي سبق لي فرصة استقباله هنا بمعهد العالم العربي في إطار العمل الثنائي بين المغرب وفرنسا الذي سوف يؤطر مشروع ميثاق التعاون المغربي الفرنسي. أتمنى زيارة جلالة الملك إلى فرنسا، وأتمنى أن يأخذ المعهد مكانه في هذا الاتفاق من أجل تطوير تعاون جديد.
11: وأضافت أن تطوير التعاون الثقافي في مختلف المجالات سيكون محور زيارتها إلى المملكة الأسبوع المقبل.
3: أعتقد أن المغرب اليوم هو قوة ثقافية حقيقية. ما أتمناه هو تعزيز الروابط بين المنظومتين الثقافيتين الفرنسية والمغربية لتكون ذات جدوى اقتصاديا، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الموضة والتصميم والرسوم المتحركة والألعاب الإلكترونية والصناعات الثقافية الرقمية التي توجد في قلب البرمجة والإنتاج الثقافي المغربي. وسوف نعمل على إيجاد فضاء بمعهد العالم العربي لعرض هذه الأعمال، وسوف أناقش ذلك مع كل الفاعلين الثقافيين بالمغرب الأسبوع القادم.
11: وتبدو آفاق التعاون الثقافي واعدة ومتنوعة في مختلف المجالات، في ظل الشراكة الاستثنائية والمتميزة التي تجمع البلدين.
5: في ختام هذه النشرة مستمعينا، نذكر بأبرز محطات الخبر. أسود الأطلسي يواصلون رسم ملامح حلمهما المونديالي بعدما حسموا مواجهة اسكتلندا بهدف دون رد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم بفضل هدف تاريخي مبكر وقعه إسماعيل السيباري مانحاً المنتخب الوطني انتصاراً ثميناً عزز به حضوره في مواصلة المشوار. عملية مرحبا تمضي بوتيرة متصاعدة وسط تعبئة شاملة لضمان استقبال يليق بأبناء المغرب القادمين من مختلف بقاع العالم. عن أجواء الاستقبال وحجم التدفقات والخدمات المقدمة للجالية يكون موضوع حوار الزوال لهذا اليوم من توقيع سارة حمد. أمتنون على كرم إصغائكم، إلى اللقاء.
12: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن. إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية. تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: اسمو احمد. ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور

0: راه كتمشي بسيريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هذه النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
3: سي هشام الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومش ديتها وبلا رشوة وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إعلان عن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية سلك مساعد إداري ممتاز. يعلن السيد رئيس المجلس الجماعي لميجيك عن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية بتاريخ 3 يوليو 2026 خاص بولوج سلك مساعد إداري ممتاز من السلم 9. يفتح باب الترشيح في وجه المساعدين الإداريين من الدرجة الأولى السلم 8 التابعين لهذه الجماعة المتوفرين على الشروط النظامية المخولة لولوج السلم 9، وتشتمل المباراة على المواد التالية: بالنسبة للاختبارات الكتابية تحليل نص إداري وإبداء الاستنتاجات، تحرير تقرير في إحدى المواضيع المرتبطة بالمرافق الجماعية. أما بالنسبة للاختبارات الشفوية مناقشة حول المهام الإدارية الحالية المسندة للممتحن ومجالات التطور فيها، ويجوز تحرير الاختبارات باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار المرشح. وعلى الراغبين في اجتياز هذه المباراة أن يتقدموا بطلباتهم تحت إشراف رؤساء مصالحهم بالجماعة لدى مصلحة الموارد البشرية داخل أجال لا تتعدى 15 يوما قبل الامتحان.
5: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
6: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
5: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور. جاي نقول لك جوج.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تتابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: قسم التمثيل يقدم.
3: عاطيك الله سبحان الدب وصنايعي، ما تعمل شي حاجة؟
4: نعمل زوج
3: إذن، يلا نبدلو الهواء ونعملو شي رحلة.
4: رحلة؟
2: رحلة بن شامة. رحلة بن شامة قصة تمثيلية في 30 حلقة كتبها أحمد الطيب لعلج.
5: تسجيل أحمد الجوهري، إخراج محمد أحمد البصري. الحلقة 25.
4: الله سيدي، لعب لعب أسأل
6: لعب أنت
4: هانا.
6: هذا بغيتو، هاد البيدق بغيتي تاكلها يا الحاج، فاش كتخمم؟
4: ما كنخمم في والو. يلا لعب. أنا لعبت.
6: هذا وكليتو، وهذا راه الحاجة الطامة عقل عليها، وغادي نعاود نغلبك حتى في الطرح الجاي الحاج علي.
4: لعب واسكت، ما بغيش يتمقريش.
6: هانا غادي نغلبك غير بالسكات. لا لا لا، انت اليوم ماشي في قانتك ولا؟
4: قلت لك العب معايا. العب معايا، هاك كل هذا.
6: كليته.
4: زيد هذا.
6: ها هو.
4: يا دو ثلاثه وطابه. يا الله قم من حدايا، راك عشرتي.
6: ده ده ده ده صبر، غيرت ان هذيك الضمه مهرسه. هاك كل هذا.
4: شو شو شو كتعمل؟ شو كتعمل؟
6: كل هذا قلت لك، وإلا كنتي معلم هذاك هو التمام ديالك.
4: ولد الذين غلبتيني، ما عندي ما نقول.
6: ايوا هذا هو اللي قلتي لي شديد في الضمه.
4: يا راه كيف جيتك
6: اخي؟ يلعب كفتي وبلا قياس.
4: ياك
6: الصراحه هي هادي، والصدق حبيب الله.
4: ما عاودولك شاي يا سلم.
6: كيظهر لي ما انتش باتمك بالحق الحاج علي. انا دابا غلبتك، وخاصني نقول لك شنو هو طلبي واشنو كنطلب.
4: يا الله ولدي طلب.
6: بغيتك تزوجني بيمنا
4: سلم. ها سلم، واش عندك شي عقل او غير ما يجيب الله؟
6: علاش؟
4: واش البنت ما باغياك شي وانت باغي تزوج بها بالزمنه؟ عمل عقلك. زواج الاكراه وليدي لا يجوز، راه ما بقاش موضه.
6: ولا عليك، غير انت وافق ليا وانا ندبر راسي معها.
4: انا نوافق بالحق، كنخاف يا منى تخلينا حتى هي حتى نجيبوا العدول ونعولوا وتمشي حتى هي تهرب وتكتب لنا شي بريه.
6: لا لا لا لا لا، ما تخافش يا منى، كاع ما كتعرف تكتب.
4: تهرب بلا ما تكتب. اسمع وليدي سالم، عامل عقلك.
6: هي قول لي انت ما بغيتيش تعطيها لي وخلاص.
4: انا غير اجي عندي انت وياها وقولوا لي بجوج رحنا متفقين، وداك الساعه اللي عليا انا هو نمشي بنفسي نحضر العدول.
6: واذا ما بغات شي؟
4: لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
6: وإلا حشمت تقوليه؟
4: جيبها لهنا قدامي، قول انا باغي نتزوج بها، وإلا بقات ساكته ما قالت والو، انا داك الساعه غادي نفهم بلي السكوت يدل على الرضا، ونقول لكم الله يكمل بخير.
6: وعلاش اللي ما تقول ليش مباركم سعود بزز منها وخنافرها للارض؟
4: هاد الطريقه راه حنا جربناها مع حليمه ما نفعاتش.
6: كنحبها سيد الحاج، كنحبها.
4: الله يكون في عونك مسكين، انما كيخص حتى هي تحبك.
6: ايوا انا غادي نمشي نعاود نجرب معها سعدي.
4: مشاكل مشاكل مشاكل، هاد الانسان باقي يتزوج بديك الانسانه بزمنها، وهي مزاقه فيا انا نحميها منه. هادي امنا مسكينه مظلومه في هاد الدار، مغلوب على امرها، وانا بطع ليا وقتاش نخوي هاد الدار ونكمل طريقي لاسفي. ما قدرتش نخلي هاد البنت وهي كتزوق فيا نحميها. اش بدي ما نعملها؟ على الاقل منع هاد الزواج وما نخليش يتم. ولكن واش نقدر؟ حرت ما عرفت لا ما نقدم ولا ما نوخر. حاصل هادو ذنوب امي لالا شامه مسكينه. كيف يكون في هذا دابا والحجاج كلهم رجعوا والحاج علي بوحده هو اللي مازال ما رجع؟ ما تكون مسكينه غير كاتبكي عشره من كل عين. اما الدرس متاعها وظفارها خليها الله.
7: الحاج علي سير الحاج علي سير الحاج.
4: اش كاين؟
7: هذا عبدو صاحبك.
4: مرحبا قول له يزيد. ازيد هسي عدو زيد.
7: لا لا لا حشمانة من ذاك النهار ما بقالي شي الوجه باش نشوفه او اللسان باش ندوي معه. لا لا لا لا
4: ايوه غير سيري خلينا بوحدينا. ازيد عدو.
8: مساكم
4: مساء الخير. تفضل تفضل. اراينا تاي اوان ساعة او تاني.
8: ايوه عمدر اش عملتي؟
4: اش عندي ما نعمل؟ انا كنخمم.
8: ما عندك فاش تخمم غير هز راسك ويا لا نشوف حنا الاسفي.
4: ولكن كاين شي ما نعملو فاس فيه.
8: الله يهديك واش دابا غادي نبقاو نعملو هنايا؟ واش عجبتك الحياة مع امرأة قد جداتك او اكبر من جداتك في عمرها قرن وغزالة؟
4: لا اله الا الله. دابا عاد ولات كبر من جداتي.
8: ايوا
4: نعرف صيتي علي كانت همزة دجاجة بكامونها وكان في عمرها 32 عام ونص ودابا ولا قرن وغزالة.
8: ودابا هذيك الشمتة وقعت لنا بزوج.
4: لا سيدي وقعت لي غير انا بوحدي ما انت ما وقع لك والو.
8: ودابا عرفتي شوف ما عندنا باش نبقاو نضيعوا في هذا الوقت. نوض يلا اجمع راسك الاسفي.
4: والفيدة اللي قلتي لي كريتي فاكدال
8: عطيتها لمولاها. يلا نوض اجمع راسك.
4: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
8: مالك عاوتاني كتوحد؟
4: ايوا اش غنقول لك اخويا عدو والله ما سخيت بهاد المرأة مسكينة.
8: شكون فيهم؟
4: لا لا طعمة مسكينة كتحن عليا.
8: أمك لالا شامة سخيتي بها؟
4: حتى هي ما سخيتش بها ولكن اش غادي نعمل؟ دابا أنا والفت هنايا. أنا دابا إنسان ولاف وراك كتعرف الطبيعة.
8: هنايا دابا والفتي لالا طامة ولا الأنسة يا منى؟
4: يا منى؟
8: يا منى تالي العثماني يا منى يا يا منى معك شرع الله.
4: عطيك خلاص دابا من المزاح شرع الهضرة عندك دابا كت
8: الهضرة. خلاص هذا الواقع ما كاين حتى مزاح. أما الشرفة شنو غادي يعجبك فيها؟
4: إيوا الإحسان والمرؤة والقلب الطيب. شارفة وتاريخية وحمقة وديما مصبوغة بالألوان ولكن ما عند حد ما يقول عندها علاش تدوز.
8: على فلوس عجبتك الرفاهية والماكلة والكلاس. عنود أخونا نود نود نود إلا فيك ما تكافح وتخدم على راسك وتبني مستقبلك بالجد والاعتماد على النفس. أما هادشي راه ما ينفكش.
4: إيوا خويا عدو خويا عدو راك تعرفني ولف.
8: اولي استغفر الله العظيم ولفتي لاكوزا مرا من عاد الفراعنه.
4: من عاد الفراعنه؟
8: ايوا انت قلتيها قلتيها بلسانك.
4: ايوا الا بغيتي الحق اخويا عدو راني ولفت.
8: اجمعك الحس
7: بشي
4: ها اتاي. يا منى عطي عدو هو الاول.
7: تفضل سيدي.
8: بسم الله بارك الله فيك.
7: وانت سيدي؟
4: اش غادي نقول لك يا بنت الناس يا مدبرة أمري ولا عين مالي انت حسبي ونعم الوكيل يا ربي.
7: مالك يا سيدي الحاج؟
4: لا لا لا ما كاين والو والو بس غير خلينا دابا بوحدينا راه عندنا شي كلام باغي نذكروا فيه. اي غير سيري غير سيري غير سيري سيري. يا منى يا منى
8: وانا معاك. شفت الاخت كتكلم معاك بحنان.
4: ايوا اخويا عدو اش غادي نقول لك والله ولا بعد الله يمين ما عندي القلب اللي يسخاف هاد الناس مساكن.
8: عادي شي تسخاف يا منى ولا بالله لا لا الطامه الكبرى.
4: بكل شيء اخويا عدو بكل شيء.
8: تعاوتاني بيزيد الدمع لي في عينيك. نوض نوض نوض خلاص من المزاح يلا نرحلو.
4: ايوا ولكن اخويا والطامه الكبرى اش غادي نعمل معاها؟
8: عاد عبرتها.
4: يا اخي انت عندك دابا زوج طلق حاجه ما كاينش ما سهل منها ياك.
8: دابا انت كتسمي دابا هاد زواجك بهاد مول العكوزه زواج؟ اعمل عقلك وخلصني من الخضوره. حنا دابا غير ملي وصلنا للرباط كان كيخصنا نرتاحوا شويه. حنا ارتاحينا ويلا
4: ياك. الحجاج مشاو جاو. امن قال لي دابا كيف تكون امي بلاش كدابا حبقى بلا سلاسل.
8: سيدي راه الحجاج اللي مشاو على رجليهم مازال ما جاو. نوضة سيدي جمع راسك سرح هذا المرض.
4: شنو زعما مطلقة؟ ها؟
8: هي ما غاديش تعمل معاها هذه الرحلة الأسفي والسلام.
4: غادي نكمل معاك السفر حتى للثلث الخالي من الدنيا ولكن بلا ما نطلق.
8: هي لا لا مزيان حسن باش تايلا كتاب الله عليها مسكينة وماتت ما ذلك شاي الميرات.
4: يا خويا خويا عدو على حسابات كتحسب.
8: وانت وانت زعما ماشي هذه هي الحسبة اللي ضربتي.
4: الله ينعلي نواها.
8: على كل حال غدا إن شاء الله عول على السفر.
4: أستكم صار. يا دو بالله ملي كتصمم على شي حاجة يا بلاتي.
8: نعم.
4: والفلوس؟
8: الفلوس موجودين ولكن حتى أنت خاصك تدبر على شوية ديال المال.
4: منين؟
8: وين منين؟ منين الشرفة؟
4: ولا قاتلي لاش هاد الفلوس؟
8: كذب عليا راك تبارك الله معلم في الكذب.
9: سيداتي وسادتي نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
10: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: قل لا غادي تمشي تحج أو غادي تعمل شي بيعة وشريه في أسوي.
2: لا أخويا ما ناخد من عندها والو، ما دام سمع أول شي نبقى معها، ما نديلهاش مساحة وأنا أول نفلت منها.
1: هاي هاي هاي هاي وشحال فيك ديال المروءه ولات؟ وعلاش اخوتي؟
2: ايوا ما نقدرش نعمل الخديعه، ما نديلها شي دراهم. ها هكاك
1: خلاص ليديك الخير موجود، وفين جاتك الدقيه اللي عطاك الله صحتك؟ شفت منها غير اللي لقيتي ما تجبد.
2: خويا عدو ضميري ما يطاوعنيش.
1: شنو شنو عاودها؟
2: ضميري ما يطاوعنيش.
1: اكيد على ضميري ما يطاوعنيش. دابا حتى انت غادي تبدوي معايا بالضمير.
2: شوف عدو قال لا عييتي راسك، ما انت لها شي فرنك واحد.
1: لا لا لا حقيقه لا لا شي، بس ما كاين. دابا انت راجل عندك ضمير. اولي استغفر الله العظيم، الفلوس حدا وما باغيهمش، اولي قال لك عنده الضمير. المهم دابا وقتاش بغيتينا نرحلو؟
2: غدا ان شاء الله نخلط عليك السلام.
1: الطما الكبرى اش غادي تقول لها؟
2: غادي نجمع حوايجي وما نقول لها ما تقول لي.
3: ما
2: الرحمن الرحيم، شكون هادي؟

0: اشكرم عليك.
1: وهذه جنية هذه.
0: يحسب لي جنية.
2: أنا عايشة قنديشة.
1: عايشة قنديشة عاودوا بي دايمين الشيطان الراجل مش هاد بلعي الله المنسي.
2: ياك يا الحاج على أنت هكذا أدوية الغدار بالحق نهارك معايا ما تشرق فيه الشمس. وهذاك صاحبك الشيطان المريض قل له يخرج عليا يخرج عليا.
1: انا لا لا تما
2: ايه انت
1: واخا نمشي ما عندي ما نقول
2: لا قبل لا تسمع ما تخرج من هنا حتى نتخلص منك.
1: لا تخلص باش الله الرحمن الرحيم.
2: اش هذه ماشي جنيه هذه الطامه الكبرى عليك وعلى حسك كله ما يجي منك.
1: بسم الله الرحمن يا لطيف ويا لطيف ويا
2: لطيف ايه واخا تقرا دوك التعازم كلها بالحق انت غادي نتخلص منك فين ما مشيتي. يلا هنوض نوض تدخل عليا خرج عليا.
1: انا خارج امي طام انا خارج. ودي ودي ودي ودي ودي ودي ودي ما تقولهاش امي طام ما تقولهاش امي ودي ودي ودي
2: ودي اجي لهنا انا امك طام هني بيك وفرحت بيك انت يا سي عدو يا صغير. الله يعطيك مصيبة اخف.
1: انا الاخت طامة
2: ما تخرج من هنا حتى تعطي الحساب انت وصاحبك راجلي يا حسرة الحاج علي نور العيون يا شاغلني.
1: ايه ولكن يا نور العيون يا شاغلني فين حساب بغية اين حساب. انا بدا من جيتي سامح لي ما نعاودش نقول لك لامي ولا الاخت طامة.
2: الحساب ديال الفلوس والجواهر والذهب اللي سرقتو لي.
1: طامة اش كتقولي انا سرقت لك الفلوس.
2: انت هو هذا يا القمار انت وصاحبك داك القمار ونخبرك بانكم راكم حاصلين.
1: حاصلين
3: حاصلين
2: باري كلها مطوقه بالبوليس.
3: تتلقى البوليس
1: وعلاش عاودتيها اش اش اش عملنا تحسبوا لك الله.
2: المخزن هو اللي غادي يقول لكم اش عملتيه ماشي انايا. انا اللي غادي نشوه بيكم في البلاد كلها طول وعرض حتى يعرفكم الغالي والجال شفاره قماره اصحاب زواج المصلحه. انا يسحب لكم انا ما عرفتكم شي ما عرفتش ما تزوج بيا الحاج علي غير على وجه مالي. يلا وجدوا راسكم.
1: لا شكرا
2: الكوميساريه والحبس والترابي باش تعرفوا تسرقوا الذهب ديالي.
1: اشنو
2: الذهبيه الذهب الذهب الذهب
1: الذهب عدو خرج معايا اللطيف يا لطيف ويا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف دابا هذا توحشتنا الكوميسارية وتوحشناها يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا رضا لالا شامة وقفي.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: اسمو احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها هما شديتها وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
6: برامج حوارية خدماتية.
5: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
6: تغطيات إخبارية.
5: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
6: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: فوجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: مستمعاتنا، مستمعين الكرام، كنجدوا الترحاب أسماعكم الطيبة. أكيد الجميع سمع عن خليج الداخلة أو خليج واد الذهب باعتباره واحد من أجمل الخلجان في العالم، واحد الفضاء ما شاء الله كي تردد له العشرات الآلاف من الزوار كل عام، وكي تميز بكتبان الرملية وبشواطئ خلابة، وصحيح كيجلب الزوار. وفاش كنقولوا خليج الداخلة أو خليج واد الذهب، ماشي فقط فضاء السياحة، فهو جزء من الذاكرة ديال ساكنة هاد الجهة اللي كتعتز بهاد الفضاء، لأن جزء من تراثها، جزء من ذاكرتها. هذا واحد الفضاء اللي كيتقطع فيه ما هو اجتماعي، ما هو شعري، ما هو إنساني، ما هو اقتصادي. وكيف قلت، هو جزء من الذاكرة الجماعية لجهة الداخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب أو سرد. وكيف تعرفوا جميع، مؤخرا احتضنت مدينة الداخلة فعاليات الدورة 18 ديال مؤتمر أجمل خلجان العالم، وهذا اعتراف من المنتظم الدولي بأهمية وجمال وروعة خليج وادي الذهب. ويكي إن شاء الله أننا ما دمنا قلنا ذاكرة، كيحضر معي ذاكرة من ذاكرات جهة الداخلة وادي الذهب، طبعا الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي محمد الحسن أهل الصعيدي والحاتم. إذن سي أهل الصعيدي، مرحبا بك في هذه الحلقة اللي غادي نخصوها إن شاء الله ربنا الحديث عن خليج وادي الذهب. ونبغي بداية منك طبعا، بعد ما مرحبت بك، أولا هذا الاسم ديال خليج واد الذهب، إمتى نطلق عليه هذا الاسم، وشكون اللي سماه، وفي أي سنة تقريبا؟ نعم سي صعيب.
4: شكرا أحمد، أشكر البرنامج. خليج واد الذهب ما يسمى أصلا بالريو دي أورو، وسمي بهذا الاسم سنة 1934 من طرف الإسبان، نظرا لكثرة الأسماك المتنوعة فيه مثل القشريات والرخويات وغيرها. عندما ترمي الباخرة آلة الصيد لها تمتلئ في دقائق معدودة من هذه الأنواع التي ذكرنا هنا سببا لهذه التسمية. ولا شك بأن هذا الخليج هو خليج مدينة واديبو، سواء يتشابهان في موريتانيا وحيدان في منطقة شمال غرب إفريقيا، ويطلق عليهما اسماني بالعربية هما الطوراني الإفريقياني، والطور وهي الأرض التي يحيط بها البحر من ثلاثة أنواع.

طيب، إذا بعد ما جاوبتي سؤال الصعيدي، مشكورا على تسمية خليج واد الذهب، ومنين جاء أصل أو مصدر هذا الاسم، ومن سماه في أي سنة؟ عندي لك سؤال ثاني، وهو شنو التشابه في نظرك في الطرح في الأرض من القارة الآسيوية والإفريقية، فاش نبغيو

0: نقارنوا ما بينها وبين خليج والذهب ونواذبه.
1: شكرا جميل جدا. انا في نظري بانه يشابه الخليج الفارسي، ما يسمى باللغه الاسبانيه غولفو بيرسيكو كما يقال بالاسبانيه، ومار روخو وهو البحر الاحمر، الا انهما باطول من خليج وادي الذهب بعشرة اضعاف واوسع، هما فرعان من المحيط الهندي وهو فرع موريتانيا من المحيط الاطلس، وقد قرن بالبحر البحر الاحمر مع البحر الابيض المتوسط في الستينيات، وصار ذلك الاقتران يسمى قناة سويس، تمر معه البواخر ما بين يعني القوار الإفريقية منها والأوروبية والآسيوية والأمريكية.

0: طيب، سي سعيدي، وفي معرض حديثك عن سؤال ديال تشابه طرحي في الأرض ما بين القارة الآسيوية والإفريقية والخلجان ومن ضمنها خليج واد دهب ونوادبو، سمعتك ذكرتي البحر الأحمر، وفي الحقيقة عييت نسمعك مرات أنك في كلامك كتشير لواحد المسألة عندها العلاقة بالبحر الأحمر، وهو أنك تذكر بأن البحر الأحمر ينقال عنه أنه منشأ الجراد. ما عرفت كيفاش مزيان تشرح للمستمعين، وأنا لي أيضا هذه المعلومة هذه سي صعيدي.
1: جميل جدا أحمد. أنا كنت في الثمانينات أراسل مجلة العلوم من الإذاعة البريطانية في لندن، فبعثوا إلي بها وقالت عندما تأتي الأمطار، اللي هي المجلة، عندما تأتي الأمطار لذلك البحر في زمن الخريف تتخلق مليارات مليارات من البيض الصغير على طول الشواطئ البحري. البيض تتخلق منها دود، والدود تتخلق منها فراشة، والفراشة تتخلق منها عشرات يعني الزواحف تسمى بالحسانية ريهط، وهي لا تطير، تنقلب وتكون جرادا. فإذا كان هذا على الشاطئ الغربي من البحر الأحمر يكون الجراد على إفريقيا، وإذا كان على الشاطئ يعني الشرقي فيكون الجراد على القارة الآسيوية، والله الخالق لما يريد.
0: تبارك الله عليك سي سعيد، يظن هذه معلومة لهي تفيد المستمعات والمستمعين. إذن مستمعين الكرام، خصصنا حلقة اليوم للحديث عن خليج الدخل أو خليج واد الذهب باعتباره أحد أجمل الخلجان في العالم، وكيف شرنا بأنه بالنسبة لجهتنا هذا جزء من الذاكرة الجمعية الساكنة ديال الجهة، فيه الاقتصاد، فيه السياحة، فيه الجانب اجتماعي، وأيضا كيهم الرياضات اللي أصبحت اليوم مدينة الدخلة قبلة عالمية للرياضات المائية، كيف الكايت سيرف والعديد من الرياضات. وهذا خليج اللي اليوم كيساهم في اقتصاد جيتنا من خلال تربية الأحياء المائية، وكيف شرنا بأن مدينة الدخلة احتضنت مؤخرا فعاليات الدورة 18 لمؤتمر أجمل خلجان العالم. إذن باسمكم كنشكر ضيفي وضيفكم الكريم على كل ما تفضل به من معلومات، وبصراحة لأول مرة نسمعها، مشكورا اللي هو محمد الحسن أهل الصعيدي والحتيم.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: إذاعة الداخل في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات،

قرب، تواصل وامتاع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

متنوعة. برامج ثقافية، دينية، اجتماعية، ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة، رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه SNRT Live.
7: اكتشفوا خدمه SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
8: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
9: صحتنا.
10: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، سعداء بلقياكم من خلال حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي صحتنا. نتمنى الصديقين أن تعضوا معنا من خلاله أوقات مفيدة ممتعة وشيقة. إليك عزيزي المستمع هذه النصائح الغذائية لتقوية الجهاز العصبي. يعتبر الجهاز العصبي واحدا من أهم الأعضاء الحيوية المهمة الموجودة في جسم الإنسان، والذي يساعد على إيصال الإشارات العصبية من الدماغ إلى سائر أنحاء الجسم. ولكي تحافظ عزيزي المستمع على جهازك العصبي من الإصابة بالأمراض والضعف، لابد لك أن تتقيد ببعض النصائح الغذائية المهمة التي سنقدمها لكم في هذه الحلقة.

إذن عليك بتناول الكبدة لأنها تحتوي على كميات كبيرة من العناصر الغذائية التي تساعد على تنمية الخلايا العصبية المنتشرة في جسم الإنسان. لهذا فإن الخبراء ينصحون بتناول وجبتين من الكبدة المشوية في الأسبوع.

عليك أيضا بتناول البيض لأنه يحتوي على كمية كبيرة من عنصر الكولين الذي يساعد على تنمية الخلايا العصبية وحمايتها من الإصابة بالضعف الذي يؤثر على حياة الإنسان بشكل سلبي. ومن هنا ننصحك عزيزي المستمع بأن تحرص على تناول بيضة واحدة يوميا على وجبة الإفطار، ويفضل أن تكون مسلوقة. لتقوية جهازك العصبي أيضا عليك بتناول السمك لأنه يلعب دورا أساسيا في حماية الجهاز العصبي من الإصابة بالضعف وتقويته، ومساعدته أيضا على نقل وإيصال الإشارات بشكل سريع من وإلى الدماغ. لهذا من الضروري أن تتناول حوالي وجبتين من السمك المشوي أسبوعياً.

عليك أيضا أن تتناول الخس لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة بما فيه عنصر المغنيسيوم الذي يعمل بفعالية كبيرة على تخليص الجسم من الإجهاد العصبي ومشاعر التوتر والقلق. لهذا من الضروري أن تحرص على تناول عدة وجبات من الخس يوميا. وأيضا أخيرا عليك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن تتناول الفاكهة لأنها تحافظ على قوة جهازك العصبي وكفاءة عمله. عليك أن تلتزم بتناول وجبات يومية من الفاكهة الموسمية الغنية بعنصر البوتاسيوم والفيتامينات المغذية للأعصاب كالموز مثلا والكيوي أو الفراولة والتمر.

إذن أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، بعدما تعرفنا على النصائح الغذائية المهمة للمحافظة على صحة الجهاز العصبي، سنتعرف بعد لحظات على النصائح السلوكية أيضا المهمة للمحافظة دائما على صحة الجهاز العصبي.

من الضروري جدا أن تحرص عزيزي المستمع على الاغتسال بالماء البارد، وذلك لأن المياه الباردة تساعد على تنبيه الجهاز العصبي وعلى أيضا إفراز الجسم لهرمون الأندروفين الذي يساعد على تحسين المزاج وعلى تنشيط أعصاب الدماغ وبشكل خاص الأعصاب الجنسية. أثبتت الدراسة أيضا العلمية بأن الجلوس في وضعية السجود لعدة دقائق في اليوم يساعد على شحن الجسم بطاقة كبيرة تساعد على تحفيز وتنشيط الخلايا العصبية المنتشرة في الجسم.

من الضروري أيضا أن تبتعد عن عادة الإكثار من شرب المنبهات والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين كالشاي والقهوة، وذلك لأن هذه المشروبات تساعد على إثارة القلق والتوتر في الجهاز العصبي مما يؤثر وبشكل سلبي على جودة عمله. ولكي تحافظ على جهازك العصبي وتحميه من الأمراض والضعف، عليك أيضا أن تبتعد عن تناول الوجبات الدسمة على العشاء وأن تكتفي بتناول الأطعمة الصحية الخفيفة. إذن عزيزي المستمع، بالتزامك بهذه النصائح المهمة ستحمي جهازك العصبي من التعرض لعوامل الضعف وستحافظ أيضا على قوته مدى الحياة.

أنتم معنا دائما أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخل ومع برنامج صحتنا. إليك أيضا عزيزي المستمع هذه النصائح الغذائية لتنظيف الدم من السموم الضارة. كما نعلم جميعا يؤدي الدم العديد من الوظائف المهمة في جسم الإنسان، فهو الذي يقوم مثلا بنقل الأكسجين والغذاء إلى مختلف أعضاء الجسم لكي تقوم بوظائفها كما يجب. ولكن وللأسف الشديد فإن الدم يتعرض يوميا لأنواع مختلفة من الجراثيم المتراكمة التي تهدد حياة الإنسان وسلامته الصحية. لهذا سنقدم لكم هذه المجموعة من أهم النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم الضارة. المبالغة في تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدهنية والوجبات الجاهزة من الأسباب التي تؤدي إلى تراكم السموم في الدم. أيضا تناول كميات يومية من الكربوهيدرات والنشويات. عدم تخصيص وجبات يومية من الخضار الطازجة والفاكهة الموسمية. عدم شرب كميات كافية من المياه. الإدمان على تعاطي المخدرات وشرب الكحول الضارة. الإدمان أيضا على عادة التدخين بأنواعه المختلفة. وأيضا تناول العقاقير الطبية دون استشارة الطبيب المختص ولوقت طويل. تلوث الدم أيضا عن طريق تعرض الإنسان للجروح وعدم تعقيمها بشكل جيد. استنشاق الهواء الملوث، كل هذه أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعة هي أسباب قد تؤدي لتراكم السموم الضارة في الدم.

إذن ما هي النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم؟ سنتعرف عليها بعد هذه الوصلة الغنائية.

إذن النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم هي: العصائر الطبيعية لكونها تساعد على تنظيف الدم من مختلف أنواع السموم المتراكمة فيه، لهذا فإن الخبراء ينصحون بشرب كوب من عصير البرتقال أو الجزر أو الليمون أو الفريز صباح كل يوم على الريق. هناك أيضا التفاح لكونه يحتوي على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، هذه المواد التي تساعد في تعقيم الدم وتطهيره من مختلف أنواع السموم والجراثيم، لهذا عليك عزيزي المستمع أن تتناول ثمرة من التفاح بشكل يومي. ممارسة الرياضة لكون التمارين الرياضية تساعد على تنشيط الدورة الدموية وبالتالي التخلص من السموم والفضلات الضارة الموجودة في الدم وطرحها إلى خارج الجسم. الجلوس في الطبيعة، فمن الضروري أن تجلس في الطبيعة النقية المليئة بالأشجار لمرتين في الأسبوع على الأقل، وذلك لكي تتنفس بعض الهواء النظيف الذي يساهم في تنظيف الدم من السموم أيضا. الابتعاد عن التدخين، لكي تتخلص من سموم الجسم المتجمعة عليك أن تتوقف عن شرب السجائر وعن التواجد أيضا في أماكن التدخين المغلقة بشكل خاص. تناول الثوم والبصل، لأنه يحتوي كل من الثوم والبصل على كميات كبيرة من المواد المضادة للالتهابات، هذه المواد التي تساعد على تنقية الدم وتنظيفه من مختلف أنواع الجراثيم الضارة. شرب المياه، فمن الضروري أن تحرص على شرب حوالي 2 لتر من الماء يوميا، وذلك لكي تطرد السموم المتراكمة في الدم.

الصيام، حيث أثبتت الدراسات الحديثة بأن الصيام يساهم بشكل كبير في تنقية الدم وطرد السموم منه. لهذا ننصحك بأن تحرص على صيام شهر رمضان المبارك من كل سنة. بتقيدك عزيزي المستمع، عزيزي المستمعة، لهذه النصائح الغذائية المهمة، ستتخلص من كل السموم المتراكمة في الدم، وستحافظ على صحتك وسلامتك مدى الحياة.

نصائح فعالة للحامل في الشهر الأول. الحامل في الشهر الأول يجب أن تحتاط كثيرا وأن تنتبه لكل سلوك يصدر منها لدقة الثلث الأول من الحمل، كونه فترة غاية في الأهمية وتحتاج إلى رعاية فائقة كونها تعد مرحلة تكوين الجنين.

كما أن الحاملة في الشهر الأول بحاجة إلى تثقيف نفسها للوعي لتستطيع تحقيق سلامتها وسلامة الجنين. ويمكن للحامل في الشهر الأول تحقيق ذلك من خلال الالتزام بالنصائح الفعالة التي سنتعرف عليها بعد لحظات. لأن سلامة الحامل والجنين تبدأ من الشهر الأول من الحمل، ولذلك عليها أن تتبع هذه النصائح التالية. اختيار طبيب جيد لمتابعة الحمل معه يكون قادرا على توعيتها بأهمية الانتباه للمرحلة الأولى من الحمل، ويكون لديه من الوقت ما يسمح له بالإجابة على كل تساؤلاتها عن الحمل. عليها أيضا تجنب حمل الأشياء الثقيلة للوقاية من الإجهاض. وعليها تناول الغذاء الصحي وخصوصا الخضروات الطازجة والفاكهة، وخصوصا مصادر الأوميغا 3 وحمض الفوليك وفيتامين سي وفيتامين آ، إضافة إلى الكربوهيدرات الصحية لتمد الحاملة بالطاقة اللازمة لها. يجب أيضا عليها تقسيم الوجبة إلى عدة وجبات غذائية لضمان تناولها لطعامها وخصوصا مع بدء اللحام. عليها أيضا الحصول على قدر كافي من النوم وتجنب السهر والإرهاق. وعليها أيضا الراحة وتجنب الأعمال الشاقة.

0: وعليه أيضا أن تتناول ما لا يقل عن 12 كوبا من الماء خلال اليوم. وعليه أيضا الالتزام بتناول حمض الفولي كمكمل غذائي ضروري يحمي الجنين من العيوب والتشوهات الحلقية العصبية. لم يبقى لنا أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات إلا أن أودعكم على من نلتقي وإياكم في حلقة قادمة في الأسبوع القادم بمشيئة الله. حتى ذلك والحين لكم تحيات دوشا بكار ونعيمة أبي دار. إلى أن نلتقي وإياكم دمتم في رعاية الله وحفظه، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
1: صحتنا. إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
0: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله أكبر

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: قسم التمثيل يقدم.
3: عاطيك الله صبعان الدب وصنايعي، ما تعمل شي حاجة؟
4: نعمل زوج.
3: إذن يلا نبدلو الهواء ونعملو شي رحلة.
4: رحلة؟
2: رحلة بن شامة. رحلة بن شامة قصة تمثيلية في 30 حلقة.

0: صدق. وإلا كان ربي يبغى الخليفة راه غادي تطلع من صدق خليفة.
1: لا لا وابدا بهذا الفعل، هذا عمره كان في الدين.
0: لا ماشي في الدين، ولكن أنا بغيت يكون ضميري مرتاح.
1: تبارك الله على سيدنا يوسف الصديق.
0: سكوت سكوت سكوت سكوت سكوت، هاد الهضرة عندك سكوت.
1: إوا دابا شنو عملنا؟ غير قول لي شنو عملنا.
0: الوراق راهم في يديك، معاي طول سالم ياخذ ورقه منهم واللي ربح انا معاه.
1: وهي دابا قول لي ما باغيش يتزوج لهاد حليمه والسلام
0: ابدا.
1: وشنو هي دابا معنيت نضربوا العود؟
0: معنيتها فال وخلاص.
1: وعلاش علينا بهاد الفال؟ واش انا دابا صاحبك ولا ماشي صاحبك؟
0: صاحبي
1: ايوا صافي تقادات.
0: على غير حيت انت صاحبي اجي نبداو نقطعوا الطريق.
1: يا سيدي ما بغينا نقطعوا الطريق، بغيت غير تعاونني وتوقف معايا.
0: كان خاف من الله.
1: كتخاف من الله؟ اوجدك الغيره مني، تكون عندي امراه صغيره وجميله.
0: حاشا ولا يرضى الله، وانما كان خاف من الله.
1: ما جاك الخوف من الله حتى طلبت منك توقف معايا في هذا الزواج. يا في الزواج الحلال الله يا ودي الحاجه. كيخصك تكون منطقي حتى مع نفسك، ماشي غير انت تزوجتي وفتح عليك الله تنسى الناس الاخرين كلهم. لا لا لا لا لا، انا ما نبغيش. اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم معنا احدا. انت دابا دبرتي على هميزه، عاود دبر لخوك على هميزه.
0: سيدي اسمع مني كلام الصح.
1: هاو
0: انا مستعد نضحي بهاد الهمزه وبهاد النخوه وهاد الرفاهيه. واش انت كيحسبك راني عايش سعيد؟ ابدا، انا نفضل نبعد من هاد الهمزه ونموت بالجوع وناكل الخبز حافي ونخدم الكرفي ونطيح الحيوط. لا لا لا يا خويا عدو، انا ضميري كيخزيني، كيخزيني على هاد الزواج. كيجيب لي الله انا ماشي واللعنه تبعاني فين ما درجت. انا ماشي والناس كتنعتني، انا ماشي وكل شي كيخزيني. وزمان قالوا اللي خدا المراه على الطمع كيموت فقير. اسمعني يا خويا يا عدو، لوجه الله لوجه الله، يلا نمشيو فحالنا، يلا نكملوا طريقنا لاسفي. شحال هذا من شهر باش خرجنا من فاس وحنا مازالين غير في الطريق؟ الحجاج هادي شهرين باش حجوا ورجعوا، حنا خايدين في زواج العكوزات والهمزات الحامضه. لوجه الله خويا عدو، الطعام والمحبه يلا فحالنا، ياك الفلوس عندنا. واش غادي نبقاو نعملو هنايا؟ الا بغينا نربحو الفلوس خاصنا نجيبوهم على دراعنا. عدو جاوبني الله يجازيك بخير، يا الله فحالنا، يا الله نقطو الطريق لاسفي.
1: يا الله فحالنا. ايوا هي دابا ما باغيش يتعاوني، ما باغيش يتوقف معانا والسلام.
0: ولكن راه كاينه واحد القضيه تما خاصك تعرفها.
1: شنو هي؟
0: كاينه علاقه عاطفيه ما بين خليفه وحليمه.
1: حليمة زعما كتحب خليفة؟
0: الحب الكبير قايس والعلا على القايدة.
1: ايوا ومن بعد؟
0: من بعد انا ما بغيش نكون بالليلة في هاد القضية.
1: ايوا اسمع، غادي نقول لك واحد القضية، اما غادي تزوجني بهاد حليمة والا غادي نقطع معاك العلاقات كلها. ما انت صاحبي ما انا صاحبك.
0: اشنو؟
1: صافي، اليوم غادي يكون اخر نهار نشوفك او تشوفني.
2: سيد الحاج، سيد الحاج.
0: اش كاين؟
2: هذا سيدي خليفة جاب الشرفة وقال لك بغى يشوفك.
0: اللي قلت له سي عدو مشى مسكين ودبرها للشرفه وجابهم. اصبر بعدا مد لي دوك الوراق. هاك هاك هاك هاك هاك هاك، اختار ورقه من هاد الزوج.
2: ولاش
0: لاش كتسول؟ ارفد منهم ورقه ومدها لي وقول لي هذا هو اللي يديها وصافي.
2: ها يا سيدي، ها هو اللي غادي يديها.
0: مزيان يا مدبر امري ولا علم لي، انت حسبي ونعم الوكيل يا ربي.
1: واش كتعب؟
0: شكون؟ خليني بعدا نقرا هاد الورقه.
1: ايوا دابا انت قريتيها، شكون؟ انا او هو؟ عدو او خليفه؟
0: بكل اسف هو.
1: ايوا
0: ما عندي ما نعمل، الفال طلع من جيتو.
2: اش غادي نقول للخليفه اسيدي؟
1: ستقول له سير قول له دابا احنا مشغولين، عاود يرجع من بعد.
0: اصبر اصبر. لا ولا ولا يا ودي، قلتي جاب معاه الشرفه.
2: اسيدي
0: سير قول له يدخل.
2: واخا سيدي.
1: دابا شنو دابا هاتي شنو دابا غادي توافق على زواج خليفه من حليمه؟
0: لا كنفضل ما نقطعش معاك العلاقه على هذا الشكل وبهذا السبب. النهار فاش طلع لي في راسي غادي نقطع معاك العلاقات بطريقه اخرى.
1: واش غادي تعمل مع هذا اللي جاب الهز والدهز؟
0: شوف واسكت.

0: Geen enkele boot heeft een baan. صداق من ضربوا الحساب بلوفان دفعوا ما وجاب وإلا كنتوا لينا في المكتاب نعجبوكم بإذن الله. عريسنا خليفة متمور بالجد وتمارة مشهور فنان وكلامه معبور وإلا عطى كلامه يوفاه. ملي القلب حب العذراء عجبتنا في النظرة جينا احنا الشرفة والحضرة وجينا طالبين ضيف الله. بنتكم جيدة وحسيبة وشريفة وآدمية وولدنا خليفانية هو غير ولد باب الله. إيوا سيد الحاج داوينا بدواك
1: مول دواي داوي كل شيء.
0: إيوا حنا طالبين ضيف الله تكرمنا.
1: مرحبا ضيف الله. مرحبا مرحبا. ما عندي ما نقول.
2: علاش كتعبل؟ علاش كتعبل؟
1: واخي هاد الناس حطوا عليك بالرميز.
3: الله
2: شنو زعما دابا؟
1: شوف اسكت ما تخافش إلا كمل الله أنت هو مولاه.
4: سيد الحاج بغينا كلمة الرضا منك.
5: الله يخلط نحسنا في القرط الجوال.
3: يا رب. انا حسبي الله عمري في حياتي كلها وانا دابا في عمري 65 عام ما دخلت في مساله الزواج. ولكن اليوم على وجه السي خليفه ما قدرتش نردها في وجهه. وحاجه اخرى ملي قالوا لي الحاج علي بن شامه رجل اللطامه هو المسؤول في هذه القضيه قلت ما فيها باس نشوفه ونتعرف عليه. والحقيقه السي علي بن شامه هاد الايام كلها الناس ديال الحومه كيتذكروا عليك.
1: شاد لي القشاب عليك.
3: الله شاهد ما كاين شي نهار فاش ما كنذكروكش 10 ديال المرات هي القليله.
1: تعملها لكم قلة الشغل.
3: الحقيقة أنا كنت كيحسبني هذا السي علي بن شامة رجل مبيطامة شي رجل كبير شي باني الدوجة في الزمان. الساعة مسكين مازال صغير.
1: والله لو كان سمعتك قلتي لها أمك طامة يا حتى تطمرك.
6: يا من بعد قلك سيدي التمس الخير عند حسان الوجوه.
3: يا سيدي
6: يا شداكش شكا تقولوا دابا بالسلامة والعافية.
3: ايوا ما بغينا شي نجيو لهاد الدار ونرجعوا خاويين. ايوا تكلم يا راجل امي طما.
1: اسمع لي لك شي باني شحال ما يقطر عليا الشمع.
0: قال لك سيدي اللي قف الدور الكبار عمرو ما كيخي.
3: معلوم الله يا ودي.
1: شوفوا ما يتكلموا لي على الكبيره ويعاودوها. كيدوي على امي طما.
3: وانا عمري الحمد لله في حياتي ما عملت يدي في شي حاجة وجبتها خيبة. دائما الحمد لله كان جيبها 7-4. ايوا تكلم الحاج. ايوا تكلم راجل ميطامة.
1: خلي عقلي ما يفكني من لسان هاد العقروش هاد الشايب غير نقول الله يكمل بخير. ما شفتك شايف هاد القضية يا عدو؟
2: ايوا وانا
1: ما شفتك شايف هاد القضية قلت لك.
3: ايوا سي علي راحنا كنعينو كلمتك الكريمة ها اللي يحشمنا معك. اه يا سي علي راه واخا ما كنعرفوك شي من قديم اللي خفى عليك اصلو شوف فعلو.
1: صافي هالكني هاد الشي باني كلالي الدماغ.
0: ايوا فكنا سيد الحاج علي شوبني.
3: ايوا خلي راه كيبيع علينا شبابو غالي.
1: شاتي بيع اللهيلة خبيت جاب لي اللي كيحمر الوجه خبيت ديال النهار الكبير.
3: ايوا دوا سي الحاج علي قالوا لي كنتي ناوي بسلامة تحج هذا العام على رجليك. الساعة كتبت لك التربة هنايا في الرباط.
1: تربة؟ على انا مت.
3: لا لا لا لا قياس الخير عليك بغيت نقول زعما كتبت عليك العتبة.
1: العتبة عندنا حنايا الدار.
3: ايوا الدار عندنا حنايا هي المرأة بغيت نقول زعما على ازواجك بامي طما. وبعدا راه حنا كنسالوك الحق عملتي عرسك بوحدك وما عرفتي حتى على واحد.
1: عدو كيف جاك الاخ؟ ها ولا عيني هو.
0: ايوا سيد الحاج علي واش قلتي لنا؟
6: اش غادي نقول لكم؟ الله يعمل لي فيه الخير.
0: لا لا لا لا
7: لا انت ما تعطينا شي خيط من مخي.
3: لا لا لا
6: ايوا ولكن انا دابا مازال ما فهمت والو في هذه القضيه.
3: مسكين ايوا الله يجيبك على خير. ايوا سيدي رحنا جينا كنخطبوا للسي خليفه كريم.
6: ياك يا سيدي مرحبا مع اني ما نقول.
2: اش كتقول سيدي اش كتقول؟
6: الله يكمل بالخير يا سيدي. هذا وكان كاين شي حاجه اخرى؟
0: هاد الشيء على جينا في هاد الساعه.
3: ايوا سيدي نقراو الفاتحه نقراو الفاتحه.
6: واخا سيدي واخا.
2: اش كتعبل هاد؟
6: كان السرعة راضي مع هاد الخبيث.
3: ايوا فينا هو بعدا السي خليفه؟ فينا هو السي خليفه؟ كان فينا
4: هو موجود.
3: هو سيدي سيدي خليفه
4: خليفه خليفه سيدي خليفه.
6: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله.
8: الله يحفظكم الله. نعم
3: ايوا سيدي بالرفاهيه والبنين. ايه والله عمري ما عملت يدي في شي حاجه ورجعت خايب حتى في الروح. الحمد لله
1: خبيث خبيث ما عندي ما نقول له.
2: وانا
1: ايوا هادي مشات ومره اخرى الى جيتي تخطب شوف شي خبيث بحال هذا ديرو معاك يخطب لك. ايوا
3: الله يكمل بخير.
6: بلاتي بلاتي يا سيادنا نعملوا الفاتحه نعملوا الفاتحه.
3: الله يكمل بخير. هالعيالات هالعيالات عتقونا بالصغار.
4: ايوا الصغار

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سي محمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديال كاش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره طيب 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: راسك اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتها وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة.
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: إذاعة الداخل الجهة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق. إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
1: مستمعتنا، مستمعين في كل مكان، أهلا بكم. كما وعدناكم مواصلة لتقديم سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة، يكننا نعرف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة داخل وادي الذهب، طبعا بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب، وأيضا انطلاقا من برامج انخراط المعاهد والمؤسسات الجامعية ومراكز التكوين في دعم هذه المبادرة القيمة. أنا جيت سعيد في هذه الحصة الإذاعية أنني نستضيف المسؤول عن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة داخلة وادي الذهب، وكيف تعرفوا جميع هي مؤسسة لتكوين أطر التربية والتكوين، وطبعا كتساهم بشكل نوعي في الرفع من جودة منظومة التربية والتكوين بجهتنا من خلال الوظائف ديالها أو مهام التكوين الأساس والمستمر اللي كتأمن المختلف الفاعلين التربويين. باسمكم مستمعينا الأفاضل كنرحب بالأستاذ الفاضل سيدي محمد عبيد اللي هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخلة وادي الذهب. مرحبا بك الأستاذ سيدي محمد.
4: شكرا جزيلا سي العهدي، وشكرا على الاستضافة، شكرا كذلك على الاهتمام بهذا الموضوع الحيوي جدا الذي توليه وزارة التربية الوطنية يعني أيما اهتمام، وخصوصا أنه يتماشى مع معطيات وخارطة الطريق. شكرا كذلك على الاهتمام به لكونه يصب في مصلحة التلميذ. صحيح. بشكل مباشر، ويعني يبدد كل الصعوبات وكل يعني الغموض الذي يكتنف مستقبله أي ما بعد البكالوريا. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
1: وأنا أيضا بدوري كنحييك وكنحيي انخراطك الإيجابي المعروف عنك سيدي.

0: إذا بغيناك تقرب المستمعين من هذا المركز اللي بصراحة فخورين في جهتنا أن يكون عندنا في مدينة الداخلة هذا المركز، لأن مفخرة تربوية حقيقية. نعم.
1: إذا بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، كما قلتم هو مؤسسة لتكوين الأطر العليا، وهو يعني يندرج ضمن مؤسسات يعني مراكز تكوين الأطر التربوية الـ14 في المغرب. في كل جهة هناك مركز جهوي، ثم بالإضافة إلى مركزين وطنيين وهما مركز تكوين المفتش التعليم والمركز الوطني للتوجيه والتخطيط. إذا فهذو كلهم يعني تابعين لقطاع التربية الوطنية، هما مراكز لتكوين أطر التربوية. بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة الداخلة والذاب، هو مؤسس لتكوين أطر العليا، وتم إحداثه على غرار باقي المراكز بموجب مرسوم يعني 2012 المحدث للمراكز. كان آخر مؤسسة يعني آخر مركز تم تدشينه على صعيد المملكة، وابتدأ الاشتغال منذ سنة فبراير 2018. المركز الجهوي يعني يستهدف فئتين، فئة يعني الأساتذة المستقبليين، ثم كذلك فئة الأطر الإدارية. بالنسبة يعني تكوين الأساتذة سواء الذين سيشتغلون في يعني في السلك الابتدائي أو الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي، هناك شروط معينة للولوج المركز، وهو الحصول على الإجازة، سواء كانت إجازة أساسية يعني من أي جامعة أو إجازة في التربية، وهذا يعني يجب تسليط الضوء عليه، وخصوصا أن في الجهات الجنوبية الثلاثة لا توجد مؤسسة جامعية تعنى بالإجازة في التربية. والمؤسسات التي تعنى بالإجازة في التربية هي كلية علوم التربية، المدارس العليا للأساتذة، والمدارس الوطنية للتربية والتكوين. وأقرب مؤسسة جامعية تعنى بها توجد بأكادير، وهي المدرسة الوطنية للتربية والتكوين التابعة لجامعة بن زهر. لذا بعد الحصول على الإجازة، رغم أنه سيتم مستقبلا أتوقع أنه سيتم يعني الاكتفاء فقط بالطلبة الحاصلين على الإجازة في التربية،
0: يعني مؤهلين أكثر.
1: أكيد اليوم لا زال الباب مفتوحا لجميع الطلبة في الإجازة بعد الإعلان عن المباراة، والذي لا يوجد تاريخ محدد لها سنويا حسب يعني مرسوم الوزارة. أحيانا يكون في شهر نوفمبر، أحيانا في شهر ديسمبر. بعد النجاح الطالب أو المترشح في الاختبارات الكتابية ثم الاختبارات الشفوية ورائس مهني، يلتحق بتكوين مدته تنتهي بمتم يوليوز في السنة التي يعني يتقدم فيها، وبعد استيفائه لجميع المجزوءات ونجاحه يعني يمكن له في السنة الموالية ممارسة التدريس. هذه القضية يعني منذ سنة 2020 ذهبت الوزارة في إطار الإصلاح العام لمجال تكوين الأساتذة لتبني معايير يعني أوروبية، من خلال أن تكوين المدرس سيستمر لمدة 5 سنوات، من بعد البكالوريا يستمر 5 سنوات، 3 سنوات تكوين أساس في الجامعة وبالخصوص في المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية من قبيل كلية علوم التربية لينيس وليزيف، المدارس العليا المدارس الوطنية للتربية والتكوين 3 سنوات، بعد ذلك سنة للتكوين التأهيلي داخل المراكز، لأن المركز أساسا مهمته ومهنة المترشح الطالب لكي يصبح يعني قادرا على التحمل الكلي لمسؤولية التدريس.
0: إذن هذا بمواصفات عصرية.
1: عصرية. ثم السنة الموالية وهو أو هي تتحمل أو يتحمل مسؤولية التدريس يعني في إطار التدريب ويعني الميداني، ويكون بالتالي 5 سنوات قبل أن يكون أستاذا مرسما يعني يمارس التدريس يعني بجميع قدراته وبالكفايات المطلوبة له. إذن هذه فئة الثانية، وهم الأطر الإدارية بعد توفرهم على شروط معينة، منها عدد سنوات تدريس إلى آخره، واجتيازهم لمباراة فيها شق كتابي وشق شفوي، يستفيدون من سنتين تكوينيتين داخل المراكز تتوج بحصولهم على دبلوم
0: ويتلقون فيها ما هو نظري
1: وتطبيقي. طبيعة الحال جميع يعني جميع طلبة المركز سواء كانوا سلك التدريس أو الأطر الإدارية التربوية يعني يخضعون لتكوين نظري وتطبيقي، والمزاوجة بين النظري والتطبيقي هو ما يعطي نكهة خاصة وجودة خاصة للتكوين. فهم منذ البداية السنة الأولى مثلا يعني الطلبة الأساتذة المستقبليين يستفيدون من تكوين ميداني لمدة 6 ساعات أسبوعيا، وكذلك بالنسبة يعني للطلبة في سلك أطر الإدارة التربوية يستفيدون كذلك من تكوين ميداني ومصاحبة ميدانية، وهي فرصة يعني أغتنمها لتقديم جزيل الشكر لجميع الذين يساعدون في أن تمر هذه التكوينات الميدانية في أحسن الظروف، من أساتذة مستقبلين، من مديري مؤسسات تعليم، من مديريات إقليمية، وكذا من أكاديمية جهوية للتربية والتكوين. فلولا تضافر الجهود لما يعني توفقنا في أن نجعل مزاوجة ما بين التكوين النظري والتكوين التطبيقي الميداني الهام جدا. نعم، إذن هذا بصفة عامة الملامح الدخول، يعني من يهمه الأمر بالنسبة للمركز الجهوي. نحن لا نستقبل مباشرة ما بعد البكالوريا، ولكن يمكن أن يعني لو كانت الجهة فيها مؤسسة معنية بالإجازة في التربية فسيكون من واجبنا مصاحبة الطلبة منذ السنة الأولى، بخصوص في ما يسمى بالأعمال التربوية، لأن الطالب الذي يلتحق بمؤسسة من المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية يستفيد من منحة، وهذا في إطار واحد الاتفاقية شراكة ما بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية لتمكين هذه الطلبة من أجرة 1000 درهم شهريا مقابل أعمال تربوية يقومون بها داخل المؤسسات التربوية، من قبيل دعم التربوي، من قبيل يعني دعم الحياة المدرسية والأنشطة داخل الأندية إلى آخره، بإشراف الأساتذة معينين مستقبلين. وهذا يعني خاص بفترة 3 سنوات التي يخضع فيها الطالب وهو في مؤسسة جامعية. بعد تخرجه يستفيدون هذا يعني الطلبة الذين يعني الحاملين والحاصلين على شهادة الإجازة في التربية يكون لديهم امتياز بالمقارنة مع الطلبة الحاصلين على إجازة أساسية، هو أنهم لا يخضعون لانتقاء أولي
0: حكم أن نعم. أصلا هم طيب مزيان فرصة هذه يا سيدي محمد. حاليا المقر ديال المركز يتواجد بحي مولاي رشيد، ولكن نبغي تزف هذه البشرة للساكنة أن فيه مقر إن شاء الله قيد الإنجاز بمواصفات لتليق بمركز، هذه هي وظائفه، هذه هي قيمته.
1: أكيد يعني، وهذا جاء في إطار شراكة ما بين مجلس الجهة مشكورين والوزارة وصية لبناء مقر يتواجد بالمدخل الشمالي للمدينة في على مساحة تفوق 2.5 هكتار، وبمواصفات جد عالية، وتوفر يعني فرص التكوين بجودة عالية جدا. البناية الآن في حدود تقريبا 70% من إنجازها، ونحن نتمنى إن شاء الله أن يتم يعني أن ترى النور قريبا، نظرا لأننا يعني نهدف إلى أن يتكون جميع طالبات وطلبات الداخلة يعني داخل
0: جميل
1: داخل الجهة.
0: إن شاء الله هذه المنشأة ستكون مفخرة تربوية وعمرانية بجهتنا. طيب أكيد سيدي محمد، وبيت أن من المهام الأخرى للمركز تكوين المستمر لمختلف الفاعلين التربويين بالجهة. ما كرهتش أنك عود هذه النقطة، أنك تعود توضحها أكثر للمستمعين من خلال تبيان دور المركز في تفعيل هذا المهام.
1: نعم، كما تعلم سيدي أن التكوين التأهيلي وحده لا يكفي، وعلاقة المركز بالطلبة وبالخريجين لا تنتهي بانتهاء

0: انتهاء الموسم التكويني، بل تستمر، ولكن كذلك تتجعب علاقته بأساتذة من ذوي الخبرة. فبالتالي فهناك مذكرات ومراسلات ومقررات وزارية مؤطرة للمجال التكوين المستمر، والتي يعني تؤكد على أن المركز يساهم. نحن يعني حسب هذه المذكرات نقوم بالمساهمة في بناء، أولا بعد في البداية في تحديد حاجيات، بعد تواصل استعمال آليات معينة من قبيل استمارات إلى آخره،
1: في نوع من التشخيص
0: أكيد، وحتى يعني الفوكس جروب أو ما يسمى بالمجموعات البؤرية لجميع الفئات، ويتم تحديد الحاجيات. بعد تحديد الحاجيات يتم دراستها، ثم يتم بناء المخططات. يتم بناء المخططات على بناء على معطيين، المعطى الأول هو ما قالته الحاجيات، والمعطى الثاني بناء على أولويات الوزارة. فإذا كانت الوزارة تولي أولويات اليوم المجال للريادة ومدارس الريادة، فنحن كذلك في إطار بناء المخططات الجهوية والإقليمية للتكوين المستمر يجب أن يعكس هذا المخطط أولويات الوزارة دون أن يغفل يعني الحاجيات المعبر عنها. ثم نساهم في السهر على تنفيذ هذه المخططات. هناك لجنة قيادة جهوية خاصة بالتكوين المستمر، مدير المركز هو يعني داخل، رئيسها هو السيد مدير الأكاديمية، ونائبه هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين. ونسهر كذلك على يعني لجنة تتبع تنفيذ هذه التكوينات المستمرة. بعد ذلك نقوم في نهاية السنة التكوينية نقوم بتقييم الحصيلة السنوية للتكوينات المستمرة، والإشارة في التكوين المستمر يعني مجال خصب جدا، يساهم كذلك في تجويد قدرات الأساتذة ليس فقط الجدد ولكن حتى القدامى، وهو يعني كيشكل فرصة لتبادل الخبرات والأفكار
1: ومواكبة المستجدات.
0: وبالتالي يعني دورنا لا ينحصر فقط في التكوين التأهيلي للطلبة، ولكن كذلك المساهمة في تنفيذ وإنجاز وبناء وتقييم التكوين المستمر في الجهة بصفة عامة. يعني هذا دور المركز الجهوي.
1: إذن طيب سيدي محمد، عاد اليوم معروف عند ساكنة الجهة بل على الصعيد الوطن أن المركز عنده واحد إشعاع كبير على المستوى الوطني والجهوي من خلال تنظيمه المجموعة من الأنشطة الموازية وتخليده التظاهرات وطنية ودولية للطلبة من خلال طبعا التعامل مع الطلبة المتدربين، وأيضا لفائدة مختلف الفاعلين التربويين بالجهة. إذا كان ممكن تعود مدام الموضوع يتعلق بالمركز تحدثنا عن بعض الأنشطة اللي كيقوم بها المركز، ونعرف ما شاء الله هي ياسر أو هادفة. نذكر فقط أنكم مؤخرا ضمتوا الندوة الوطنية الموسومة بعنوان الثقافة المالية بالمؤسسات التعليمية، الأدوات والممارسات والآفاق المستقبلية. بصراحة عد الفضاء ديال المركز دائما يعرف أنشطة إشعاعية على مستوى الجهة، وفيها أيضا عندها بعد وطني ودولي.
0: نعم طبعا الحال لا بد من الإشعاع. لا نحن يعني لدينا أعداد متحكم فيها من الطلبة، وبالتالي فلا محيدة عن يعني خلق إشعاع جهوي وطني ودولي. بالنسبة للمركز يقوم بتنظيم نوعين من الأنشطة، هناك أنشطة وثيمات قارة، مثلا حينما نتحدث عن التكوين عن بعد، هذه من يعني المواضيع التي نناقشها سنويا في إطار يعني ندوات وطنية ودولية، نعمق التفكير فيها قصد يعني تملك المجال في مجال كذلك الرياضيات، في مجالات معينة، ولكن كذلك فيما يخص الخصوصيات الجهوية وبالخصوص الثقافة الحسانية. لدينا كذلك موعد قار
1: سنوي. وفي خلية أظن

0: سنتحدث عنها في إطار البحوث في إطار البحث يعني مواعيد قارة. ثم هناك أنشطة يعني مجال تكوين المدرسين نهتم به كثيرا، ونظمنا في 5 و6 دجنبر 2025 ندوة دولية حضرها يعني عدد من الفاعلين من الولايات المتحدة الأمريكية، من كندا، من المملكة المتحدة، من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، لتعميق التفكير في مجال تكوين المدرسين وإبراز التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال، ولكن أيضا الاستفادة من يعني تجارب دولية ناجحة. لا بد من هذا الإشعاع يعني في القريب العاجل جدا، ربما الأسبوع المقبل إن شاء الله سنستضيف كذلك جامعة راندولف الأمريكية التي القادمة إلى الداخل لعقد شراكة مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، هذا في إطار وذلك بعد موافقة الوزارة الوصية، وهذا في إطار الإشعاع والتعاون الذي يتجاوز ما هو جهوي ووطني ليصل إلى ما هو دولي. هذه الأنشطة والندوات يحضرها، وهو ما يثلج الصدر، يحضرها خبراء يعني على حسابهم الخاص. آخر ندوة يعني الثقافة المالية إلى آخره حضرها ناس من طنجة، من الرباط، من أكادير، من جميع هذا للداخل للاستفادة وللتفاعل، ولا أظن أنهم يعني سيأتون وسيتجشمون على السفر لولا أنهم يعرفون أن هناك فائدة وهناك إشعاع وهناك قيمة علمية مضافة لهم. وبالتالي فالإشعاع هو جزء وثقافة أصبحت راسخة داخل عمل المركز، ولا زال لدينا الكثير إن شاء الله خلال هذه السنة التكويني.
1: أشن هو المسار التكويني اللي حنيهم أو لا اللي عندهم والمدة دياله في هذا المسار التكويني
0: دياله؟ نعم، بالنسبة يعني الطلبة يعني المقبلين على الحصول على البكالوريا إن شاء الله، أنا أنصحهم بالتوجه لمؤسسات التعليم العالي المعنية بالإجازة في التربية.
1: صح.
0: يعني
1: لأن مستقبلا غيتم هذو مرة وافد من يستقطبوا.
0: نحن الآن منذ إنجاز يعني منذ خلق هذه التجربة الإجازة في التربية أصبح العدد الذي يتصاعد سنة بعد سنة من الطلبة المقبولين داخل المراكز من هذه الفئة بالضبط.
1: فيعني هذه فئة نوعية لأن
0: أكيد بغض النظر عن البكالوريا سواء كانت في العلوم الاقتصاد إلى آخره، يتم يعني أنصحهم باجتياز بدخول هذه المؤسسات التكوين داخلها لمدة 3 سنوات، ثم تقدم ترشح لاختبار يعني الاختبارات الشفوية والكتابية والشفوية والرائز المهني الذي تشرف عليه المراكز الجهوية والمهن التربية والتكوين، قصد يعني الاستفادة من سنة تكوينية ثم ممارسة التدريس التي هي رسالة قبل أن تكون مهنة. وبالتالي أنا صراحة لا يمكن أن نرفع التحديات سواء الجهوية والوطنية ونخطو خطوة إلى الأمام دون الاهتمام بمجال قطاع التربية والتكوين، ودون الاهتمام بمجال تكوين من سيشرف على تأطير وتكوين تلميذات والتلاميذ أبناءنا وجيل المستقبل. إذن أنصحهم اتخاذ هذا المسار مؤسسات المعنية بالإجازة في التربية وبالخصوص كلية علوم التربية، ثم المدارس العليا للأساتذة، ثم المدرسة الوطنية المدارس الوطنية للتربية والتكوين وهي منتشرة. ونتوقع إن شاء الله أنه قد تكون نواة لهذه المؤسسات في إحدى الجهات الجنوبية الثلاث، لأنه أقرب مؤسسة توجد بأكادير، فلا أظن أن الجهات الجنوبية الثلاثة ستبقى، ونحن الآن نشهد مؤسسات
1: من قبل إن شاء الله
0: إن شاء الله لملا.
1: طيب سيدي محمد، كنا ترنا واحد الموضوع ولكن نعود نرجع له، وهو أن فيه جانب في المركز كيشعروا حتى الساكنات وديال جهتنا ولا على صعيد الوطن، أن فيه عناية قصوى على صعيد المركز كيتعلم

0: مجال أو محور البحث تربوي، لأن عرفت أن هذه من نقاط القوة اللي في المركز. ما كرهتش أنك تقرب المستمعين عن هذا الجانب اللي يتعلق بمجال أو محور البحث التربوي.
1: أكيد مجال، يعني تحدثنا في البداية عن مهام المراكز الجهوية، وتحدثنا عن التكوين التأهيلي، تكوين الأطر الإدارية والتربوية، ثم تحدثنا عن المساهمة في التكوين المستمر. ولكن من المهام الموكولة كذلك المراكز، والتي تؤطرها مذكرات يعني رسمية، هو الاهتمام بالمجال البحث العلمي في المجال التربوي. هناك مذكرات تؤطر هذه الهياكل، فنتحدث عن فرق بحث، ثم فوق ذلك مختبرات بحث، ثم مراكز دراسات. فلدينا الآن اليوم في المركز ابتدأنا بفريق بحث واحد، وهو الذي يهتم بمجال الثقافة الحسانية إلى آخره، ولديه يعني رؤية ولديه
0: وتراكمات أيضا
1: أكيد،
0: تبارك الله.
1: بالإضافة إلى انفتاح على عدة فاعلين الذين يشتغلون في مجال الثقافة الحسانية، ولديهم مواعيد قارة يشتغلون فيها. اليوم أصبح لدينا 5 فرق بحوث بالإضافة إلى مختبر بحث. اليوم الحمد لله هيكلة جد متقدمة، والهدف هو إنجاز بحوث تساير يعني المشاكل المتعلقة بمجال التربية والتكوين، وبحوث علمية في هذا المجال. مجال آخر في إطار البحث وهو الاهتمام بالبحوث المنجزة من طرف الطلبة. فهناك بحوث تدخلية يعني مطالب بها الطالب خلال سواء طالب في إطار يعني الذي يتلقى تكوينه في أطر التدريس أو في أطر الإدارة التربوية، وهي بحوث تدخلية يعني من خلال ملاحظة يعني ظاهرة معينة خلال التدريب الميدانية ثم معالجتها إلى آخره. نهتم كذلك بهذا المجال بتجويد البحوث التدخلية للطلبة، وبالتالي أصبحنا نراكم خبرة في مجال البحث العلمي في المجال التربوي، سواء المنجز من طرف الطلبة أو المنجز من طرف الأساتذة المكونين. والحمد لله هذه السنة استقبلنا تقريبا 17 أستاذ تمت إضافته مساعد لفريق المركز لإغناء هذه التجربة، وهو ما أهلنا أن يصبح عندنا 5 فرق بحث ومختبر بحث. والمختبر مهم جدا لأنه يقوم بتجميع عمل عدد من فرق البحث، ويكون كذلك هناك جودة أعلى، ونتحدث عن مجهود أكثر. هدفنا هو أن هذه الفرق البحث وهذه الهياكل تستجيب من خلال بحوث علمية في مجال التربوي للإشكالات التي تعاني منها الجهة. مثلا إذا كنا الجهة مثلا تعاني من مشكل الهدر المدرسي، لا بد أن يسير البحث العلمي ويجيب ويقترح حلول مبنية على أسس علمية لمواجهة هذه الظاهرة. وبالتالي هذا يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين في إطار التربية، بين الأكاديمية وما بين المركز وما بين المديريات الإقليمية وبين المؤسسة التعليمية بالأساس. كذلك يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين، من أساتذة مكونين، من أساتذة ممارسين داخل الفصول، من مفتشين تربويين. فالجميع مطالب بتكاثف الجهود لإنجاح يعني هذه التجربة البحثية.
0: صحيح. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، أشكر ضيفي وضيفكم الكريم على كل ما تفضل به من معلومات، الأستاذ الفاضل سيدي محمد أبيط اللي استضفناه بصفته مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب.
2: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب. إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

القلوب ومقيل العذرات.

كرمتك يا القيوان أحسان بحزيمك تخفي إلى حزيمي حبتك يا القيوان يا لا كرمت اللائمي دان دان دان دان دان

Diane and

بطاعته رضا الجود يرضي طالبين رضاه وزاله مغفرة.

غيرها لا يرتجن سواه. صمد بلا كف ولا كيفية

جد غرايب وصنه هيبه وجهده لولاهم ما شهدت به لولاهم إليه عنت العقول فأمنت بالغيب

Bo. طعن وكرها خاضعين نبي الزهي وله عليه.

والكرسي ثم على عليه علاه وتحابس ساط العرض فرشا

ولحلمه سبحانه عصى فلم يعجل على عبد عصى مولاه. يتهم تجرا فيقبل عذره كرما ويغفر عنده وخطاه.

صاحب النسك الدين فاقضيها عنه وبلغه الذي هواه واغفر توسلنا بفضل محمد وبمن له وجه لديك وجاه واشدد عرى عبد الرحيم برحمة حادث قد وطممنا حلاه وبخبر رضاك عنه فلم يعجل على عبد لقب من كان عينك بالرضا ترى أغمى بحولك حاسده وكن له حرما عن المكروه واحمي حماه ثم الصلاه.

صاحبي على ابي العذيبي مقرد ولا حبر قل ابرق عيني لا حبر قلب رقيني فامي جران وأقنع

لما

طاحت لقلبي عازب الهم والهوى عازب الهم والهوى ربهم بذات الربع شرقية ذي الهوى ربهم بذات الربع

منزلة ولاة الجمال ونعفها إلى ملتوى الوعسان من حيث مرت معاهد الروم ترعي عن الصبا أبا ذكرها إلا رعوى عن الرعوى منازل ما هاجتهما قبلها فقلبي على صفو الوداد لها انطوى أقمت بها دهرا بأهنى غبطة وأعذب وصل آمن صولة النوى وكم ليلة في هذه الدور بتها غازل غزرانا من عين يصمها ريو إذا ابتسمت خرتك.

Yarın sen eyneleydin, sen kaçırdın.

الحاسي لو لو لو لو الحاسي

رضعت ذي زمزم رضعة ذي زمزم رضعة ولا حرمت يوما عليه المراضع علوا صحى حبيبي طيبة أبرد بكر سليمان ما تكن الأضايا بذكر سليمان سليمان.

لعلو صحابي بطيب سابرد يبرد بكر سليمان تكن لطالع بكر سليمان تكن لطالع بكر سليمان تكن لطالع بذكر سليمان تكن لطالع بذكر سليمان تكن

الشيخ حضرة.

Adın adattadan.

حرمك حرمك باش نتم بحريمك باش نتم بحريمك وباش تعود بحريمي.

لم يكن لك رحمة وتعطف فتحرش. تحرش من قتلنا أنت أثمي وجدت حوض الحب حين أردت مر الملاقة طعمه

0: ركن بيت المحرم.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: حديث المجلس العلمي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في هذه اللقاءات والدروس العلمية ضمن مشروع خطة تسديد التبليغ، الذي يهدف من خلاله العلماء إلى إصلاح تدين الأمة. وكما تعلمون، فإن مما تجدر الإشارة إليه والتنبيه عليه، وهو من جملة أهداف خطة تسديد

0: التبليغ ومراميها التزام السنة في الحرص على أخذ العلم عن أهله، صيانة للدين من التحريف والتبديل، وحماية للأمة من التشويش والتضليل. وذلك مصداقا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. العدول هم الثقات. ففي هذا الحديث النبوي الشريف بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن حملة العلم عدول، ويحتمل أن يكون حظا على الالتزام العدالة، أي يجب أن يكون عدولا. والمعنى المناسب لعصرنا أن لا يكون علماء الأمة يدينون بالولاء والاتباع لهذا الفريق أو ذاك داخل المجتمع، لأن أمرهم يتناول المبادئ المشتركة بين جميع الناس بمرجع الفهم السليم للدين، أي ليحمل هذا العلم العدول من الأمة حتى يدافعوا عن المنهج السليم في أخذ العلم بعيدا عن تحريف الغلاة لمعاني الشريعة ومقاصدها، وانتحال المبطلين من أهل الأهواء الذين يلون أعناق النصوص لخدمة أهوائهم، وتأويل الجاهلين الذين ليسوا في العير ولا في النفير، وإنما تسلقوا سلم الكلام عن الله وعن رسوله بغير علم، فيضلون ويضلون ويفتنون الناس في دينهم، خصوصا في زمن شبكات التواصل الاجتماعي، فيتسورون البيوت بلا استئذان. لذلك حرص الصحابة الكرام والتابعون ومن بعدهم على أن العلم لا يؤخذ إلا عن أهله، وأجمعت الأمة على ذلك، كما قال الإمام ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يقصد رحمه الله أن السنة لا تؤخذ إلا من العلماء المتصفين بالعدالة والنزاهة والورع والصدق وغيرها من الصفات الحاملة على ملازمة التقوى والصدق في الظاهر والباطن. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله ينهى عن تتبع الغرائب التي ليس عليها العمل، ويحث الناس على التزام ما كان سنة ماضية عمل بها الناس وانتشرت. وقال إمامنا مالك رحمه الله: شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وقال أيضا رحمه الله: لا يؤخذ العلم عن أربع، ويؤخذ ممن سوى ذلك. لا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من سفيه معلن بالسفه وإن كان من أروى الناس، ولا من رجل يكذب في أحاديث الناس وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث. ففي هذه الآثار وغيرها ما يدل على أن المسلم يجب عليه التحري في من يأخذ عنه العلم، ويجب عليه النظر في أخلاق وسلوك من يعلمه العلم قبل فصاحته. والمسؤولية هنا قبل كل شيء على من يحتاج ويأخذ، لا على من يعرض بضاعته يبغي بها الشهرة. فالعلم بالدين كما قال الإمام مالك رحمه الله هو ما كان ظاهرا ورواه الناس، أي كان معمولا به واشتهر اشتهارا واسعا، فما يورد عليه حينئذ هو الغريب الذي هو شر لما يترتب عليه من افتتان الناس به ويكرهه لانحرافه عن الجادة. كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله: المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طريق الانحلال. وهكذا اعتبر الإمام الشاطبي رحمه الله المعهود الذي عليه الناس أي المنتشر الشائع هو ما ينبغي الإفتاء به، وهو الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة، وكل ما سواه من إفراط أو تفريط أو غلو فهو مذموم شرعا. مستمعين الأفاضل، يستفاد مما تقدم ذكره أن المسلم عليه أن يتحرى من يأخذ عنه علما وفقها، والذي يلاقي به ربه، كما يجب عليه التمسك بما عليه الناس في بلده الذي هو فيه، ولا يفتح على نفسه ولا على غيره باب الخلاف الذي قد يسبب فتنة وشرا بين الناس، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: الخلاف شر، يقصد الخلاف الذي يجعل الناس متنافرين فيما بينهم ومتعادين بسبب خلاف في المستحبات، وربما خلاف في العادات، مما يوقع الناس في الفتنة، كما قال ابن مسعود أيضا: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وعليه فيجب الالتزام بالثوابت الدينية المجمع عليها، والتزام العلماء الربانيين الذين ينطلقون منها لحفظ دين الأمة وأمنهم، لحفظ دين الأمة وأمنهم الروحي، وللمحافظة على ما درج عليه الناس وعهدوه وكان ظاهرا فيهم، ولا يجوز إيراد أي اجتهاد فرضي عليهم، إذ لا ينقض اختيارا باختيار آخر ما دام عليه العمل، ما دام العمل به جاريا. وهذه هي الحكمة والغاية من التزام مذهب معين في العقيدة والعبادة والسلوك. وقد أكرمنا الله تعالى بعقيدة جماهير الأمة، العقيدة الأشعرية، ومذهب عالم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصوف الإمام الجنيد، وإمارة المؤمنين المؤسسة على البيعة الشرعية والحامية للملة والدين. فاللهم إنا نسألك أن تحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء الرخاء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
7: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
8: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد: قرب، تواصل، وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
9: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

ملأ اللغات محاسنا، جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي. ولإضفاء حلة إخراجية بديعة الزميلة نعيمة أبيدار. مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان، سلام الله عليكم. طبتم وطابت أوقاتكم بفيضات الخير واليمن والبركات. من معين الضاد الصافي نغترف، ومن فيضها العذب نرتشف. في هذا الركن الإذاعي الموسوم بعنوان إشراقات لغوية نطل على روائع لغتنا العربية، نستنطق حروفها ونستنير ببلاغتها، ونستمتع بجمال مفرداتها التي حملت تراث أمة وصاغت وجدان حضارة. نعم مستمعين الأفاضل، كالمعتاد سيرافقنا في لمة هذه الإشراقات حديث عن اللغة وباللغة ومع اللغة وفي اللغة، بوصفها كائنا حيا ينمو فينا ونكبر به ومعه، وبه تزهو العقول وتشرق الأرواح. فبالرحب وسع نستضيف أسماعكم الكريمة.

وطبعا مستمعتنا مستمعين في البداية لابد أن نرحب بكل المستمعين الجدد الذين انضموا إلى نادي اللغة ولغة الضاد عبر برنامجكم اللغوي إشراقات لغوية الذي يسعدنا غاية السعادة أن نبثه لحضراتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل.

وأحيي كل الذين واللواتي يشاركون ويساهمون في إغناء مضامين ومحتوى البرنامج سواء باب التقاسم أو تقديم استفسارات حول قضايا تهم اللغة العربية. وطبعا نحرص ألا ندخل في التعقيدات اللغوية حتى لا ننفر الذين يحبون اللغة العربية وأيضا حتى لغير الناطقين بالعربية.

ونتوجه بشكر خالص خاص للمستمع الكريم ابن تمجروت بدرعة الأستاذ صالح أيت بابا الذي بعث بتسجيل صوتي لمشاركته. والأستاذ صالح أيت بابا وكاتب وباحث في الأدب.

0: الأدب المغربي مهتم بتحقيق المخطوطات، له مشاركات في ندوات ومؤتمرات وطنية ودولية، حاصل على شهادة الدكتورة في تحقيق وتوثيق ودراسة التراث المغربي بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بنمسيك جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ومن أعمال الأستاذ والباحث صالح التبابة تحفة المعاصر في التعريف ببعض شعراء بني ناصر، صنعة وتأليف ووقيد الطبع، وله أيضا كتاب عقد الجواهر في شرح النسيم العاطر. طبعا له أيضا مؤلفات أخرى، طليعة الدعة في تاريخ وادي تاريخ أو طليعة الدعة في تاريخ وادي درعا للمؤرخ الأديب محمد المكي بن موسى الناصر التمجروتي الدرعي، ومن مؤلفات الأستاذ صالح التبابة الروض الزاهر في التعريف بالشيخ بن حسين وأتباعه الهداة الأكابر، وأيضا لمحمد المكي بن موسى الناصري قام بالتقديم والتحقيق وهو مطبوع. إذن اللحظة مستمعاتنا مستمعينا الكرام، نستمع إلى الشريط الذي توصلنا به من الأستاذ صالح أيتبابا مشكورا.
1: يسعدني، أنا صالح أيتبابا التنقروتي، أستاذ وباحث مهتم باللغة العربية وبالتراث المغربي المخطوط. يسعدني تمام السعادة المشاركة في برنامج إشراقات لغوية الذي يقدمه الأستاذ الأجل مربي الأجيال أحمد عهدي على أثير إذاعة الداخل الغراء، وقد ارتأيت أن تكون هذه المشاركة بجملة من المعلومات اللغوية، أرجو أن تنال قدرا من القبول لدى مستمعي إذاعة الداخل الكرماء، وحدها ظاهرة الإتباع في لغتنا العربية، فأقول وبالله أستعين. ظاهرة لغوية أصيلة في لغتنا العربية باتت اليوم شبه مهجورة، إن لم نقل إنها مهجورة. يتعلق الأمر بظاهرة الإتباع في اللغة، والإتباع باب من أبواب التوسع وسلوك الفصاحة في لغتنا، وقد أقر وجوده أصحاب المعاجم القدامى والمحدثون. فما الإتباع؟ في تأليفه الإتباع والمزاوجة نص ابن فارس القزويني المتوفى سنة 95 و300 من الهجرة النبوية الشريفة في بيان دلالة هذا المفهوم، بأنه سمي كذلك لأن الكلمة الثانية إنما هي تابعة للأولى على وجه التوكيد لها، وليس يتكلم بها منفردة، فلهذا قيل إتباع. وفي تأليفه الكليات قال أبو البقاء أيوب الكفوي المتوفى سنة 94 و1000 من الهجرة النبوية الشريفة معرفا: هو أن تتبع الكلمة على وزنها أو رويها إشباعا وتوكيدا، حيث لا يكون الثاني مستعملا بانفراده في كلامهم، وذلك يكون على وجهين: أحدهما أن يكون للثاني معنى كما في هنيئا مريئا، والثاني أن لا يكون له معنى، بل ضم إلى الأول لتزيين الكلام لفظا وتقويته معنى، نحو قولك حسن بسن. والذي عليه شبه إجماع أهل اللغة بأن الإتباع في غالب الأمر لا يكون بالواو، وهو ما نص عليه تصريحا علي بن إسماعيل بن سيد المرسي في المحكم والمحيط الأعظم، وابن منظور في اللسان، غير أن أبا سليمان حمد بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي المتوفى سنة 88 و300 من الهجرة في كتابه غريب الحديث قال: والإتباع في كلامهم على ضربين، أحدهما أن يقال بغير واو، والوجه الآخر أن يفصل بين الكلمتين بواو، انتهى كلامه. ومن هذا الضرب الأخير يروى عن الأصمعي في هذا المجال قوله، أي من بين هذه الأشياء التي تحقق فيها الإتباع، قوله: ما له سارحة ولا رائحة، وما له دقيقة ولا جليلة، أي ما له شاة ولا ناقة، وما له زرع ولا ضرع.

وما له ثاغية ولا راغية، فالثاغية الغنم والراغية الإبل. وأيا كان الحال، فالإتباع حقيقة لغوية في لغتنا العربية، وهو في كلام العرب كثير، ومن شائع أمثلته قولهم: ما له حم ولا رم، يراد بهما ما له شيء، ويحكى بضم الأول، أي أن يقال حم ولا رم، أي ما له حم ولا رم، أي ما له شيء. وحار يار، وجائع نائع، وفقير وقير، وحقير نقير، وقبيح شقيح، وكثير بثير، وحسن بسن، ومليح قزيح، وشيطان ليطان، أي ملعون، وضائع سائع، وبعيد سحيق، وحزين وزين، وسليخ مليخ، أي لا طعم له، ورجل حاذق باذق، وتافه نافع نافه، ورجل قشب خشب، أي لا خير فيه، وشحيح نحيح، ورجل نادم سادم، وضئيل بئيل للنحيف الجسم، وفرس غوج موج، أي جواد. وغير هذا كثير في بطون التأليف غزير جدا. ومن تشوف من المستمعين الكرام إلى التوسع بهذا الباب اللغوي الغني المليء، فليطلبه في مضان كتب اللغة والمعاجم والأدب من أمثلة ذلك المنتخب من غريب كلام العرب لعلي بن الحسن الهنائي الأزدي، الملقب بكراع النمل، المتوفى بعد 930 من الهجرة، والإتباع والمزاوجة لابن فارس القزويني. هذا القزويني هذا توفي 95 و300 من الهجرة. وكذلك كتاب الإبانة في اللغة العربية لسلمة بن مسلم العوتبي السحاري وغير هؤلاء. هذا وأكتفي بهذا القدر مما سمح به الوقت، وإلى مشاركة أخرى إن شاء الله.

0: واللحظة نفسح المجال مستمعاتنا مستمعينا الكرام وأنتم تتابعون ممنونين هذه الحصة من برنامجكم اللغوي إشراقات لغوية على أمواج تير إذاعة المملكة المغربية في الداخل لنقدم مساهمة أوفياء البرنامج الأديب والشاعر نور الدين اليعقوبي الذي شارك بشريط منوع دسم مفيد نستمع إليه ضمن هذا الشريط.
1: نلتقي من جديد أيها الأفاضل والفضليات ضمن حلقة جديدة مع عجائب وغرائب اللغة العربية، وقد ارتأيته للحديث عن بعض العجائب والغرائب فيها مثل الكلمات المتشابهة والحروف التي تنال فضل سياق المعنى ذاته من حيث الدلالات والألفاظ والسياقات الفكرية المختلفة. فمن عجب اللغة العربية أن كل كلمة تبدأ بحرف الكاف غالبا ما تعطي معنى لاحتوائه، مثل قولنا كيس وكوكب وكهف وكفن وكف، وكل كلمة تبدأ بحرف الغين غالبا ما تعطي معنى الضبابية وعدم الوضوح، مثل قولنا غيم وغمام وغبار والغدر، فهو يعني عدم وضوح العدو للعيان. والغبي أيضا وهو الذي لا يتضح عنده شيء ولا يميز بين الحق والباطل. كل كلمة تحتوي على حرفي الجيم والنون تعني معنى الخفاء والاستتار، مثل قولنا الجنين والجن والجنة، وهي الأرض التي أحيطت بالأشجار فلا يظهر ما بداخلها، والجنون وهو الذي خفي عقله والستر. ومن العجائب ما يسمى بالنحت، وهو من أن بعض الحروف كيفما اجتمعت تعطي معنى واحدا، مثل الأحرف

باء وحاء وراء، حيث كيفما اجتمعت أعطت معنى الضخامة والاتساع. فقولنا بحر ورحب وحبر وحرب، كلها تدل على معاني الضخامة والاتساع. كما يمكن للكلمة الواحدة أعزائي المستمعين أن تشكل جملة كاملة مثل كلمة قوله تعالى فأسقيناكموه، ولفظة واحدة هنا قد احتوت على حرف عطف وفعل وفاعل ومفعول به أول ومفعول به ثان. وهذه من العجائب التي اشتملت عليها لغة الضاد، لغة التنزيل، لغة القرآن، اللغة العربية بفصيح اللسان. والمعروف عن الفعل أنه يتكون من مجموعة من الحروف مثل قولنا يأكل ويذهب وينام، لكن اللغة العربية تحتوي على أفعال تتكون من حرف واحد مثل حرف الميم في قولنا مي وهي تعني الإيماءة، وقي وهي تعني الوقاية، وعي وهي تعني فهم القول وإدراكه، وري وهي تعني معنى انظر. أعزائنا المستمعين، لا عجيب ولا غربة إذا وجدنا هذه الألفاظ تشملها هذه اللغة العجيبة التي ليست غريبة، وإنما هي من معجزات الزمان، من المعجزات الربانية، حيث نزل القرآن الكريم معجزا لأهل الفصاحة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أفصح الناس لسانا وأصدقهم قولا، لغريب ما نجاء في القرآن وعجيبه بالنسبة إليهم، لأنهم صاروا عاجزين عن قول ذلك. ومنه قولنا أعزائي المستمعين أن اللغة تستطيع باختصار معاني كثيرة في كلمة واحدة، مثال ذلك قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حيث اختزلت الآية تشريع القصاص في كلمة حياة. وتغير دلالة اللفظ أيضا كما في قولنا كلمة طربة، وهي تعني في الأصل الخفة التي تصيب الرجل من الفرح أو الحزن، ثم خصصت بالفرح لاحقا. اللقب والتضاد، حيث تطلق كلمة شوهاء على المرأة القبيحة، لكنها تطلق أيضا على المرأة الجميلة خوفا من العين والحسد. ساعة الدلالة، حيث توجد مترادفات تدل على العدد بنفس دلالة الكلمة مثل الفرقة أي الثلاثة. ومصطلح آخر أعزائي المستمعين من المصطلحات التي تتداول في لغتنا العربية ودارجة التعبير، لكنها أقرب إلى اللغة العربية من اللغة العامية، وهي من بكلمات، وهي من الكلمات التي دعت في كلام العرب في القديم، ومن بينها كلمة شارفة مؤنث لكلمة شارف، وله معان مختلفة حسب السياق، ومن أبرزها أن نقول ناقة مسنة وهرمة، وهي النوق الكبيرة في السن. ونقول شيء قديم وكبير في السن، حيث تستخدم كلمة شارف أو شارفة، هذه الكلمة بشكل عام لوصف شخص أو شيء تجاوز مرحلة الشباب أو الحداثة. وشارفة أعزائي المستمعين جمعها شوارف، شارفة مؤنث شارف، شارفة من الذوق من النوق المسنة الهارمة كما ورد في معجم الرائد. ونقول شريف، وهي من نفس أصل اللفظ نفس كلمة شين وألف وراء بإضافة ياء بالطبع الحال، فنقول شريف وجمعها شرفاء وأشراف، ومؤنث شريفة وشرائف، وشريف ذو شرف، وشريف من كان من السلالة النبوية. ونقول شريف دهر شريف رفيع وظهر

المقول شريف، الخط الشريف، أي ما كان السلطان يكتبه أو يأمر بكتابته. والعجب إذا كانت اللغة بهذا الجمال والدقة، فإنها كانت ملهمة للشعراء في قولهم، ومثل ذلك ما قال ابن الرومي في قصيدة امرؤ القيس في قصيدته لمن ضلل بين الجدية والجبل. يقول ابن الرومي: فلما عرفت الدار بعد توهمي، تكفكف دمعي فوق خدي وانهملا، فقلت لها: يا دار سلمى، وما الذي تمتعت لا بدلت يا دار بالبدل؟ لقد طالما أضحيت فقرا ومألفا، ومنظرا للحي من حل أو رحل، ومأوى لإبكار حسان أوانس، ورب فتى كالليث مشهر بطلي. لقد كنت أسبى الغيد أمرد ناشئ، ويسبينني منهن بالدل والمقل، ليالي يأسا غانيات بجمة معثكلة سوداء زينها رجل، كأن قطير البان في عكان عكانت على منثنى، والملك بين عطى رطلي، تعلق قلبي طفلة عربية تنعم في الديباج والحلل. لها مقلة لو أنها نظرت بها إلى راهب قد سام لله وابتهل، لأصبح مفتونا معنا بحبه، كأن لم يصم لله يوما ولم يصوني.

هكذا أحبتي المستمعين الأفاضل الأعزاء، شاكرين صدق وفائكم ونبل مرافقتكم وحسن إصغائكم، نكون قد ختمنا إشراقتنا لهذه الحلقة، تاركين بين الحروف صدى عشق لا ينطفئ للغتنا الجميلة. نلقاكم بإذن المولى في إشراقة جديدة نغرس فيها مزيدا من المحبة للغة القرآن، لغة البيان والإتقان. دمتم أوفياء للكلمة الرفيعة وللذائقة العربية الأصيلة البديعة. على الصدق والمحبة التقينا، وعلى الشوق والمودة نفترق.

0: ملأ اللغات محاسنا، جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، ولإضفاء حلة إخراجية بديعة الزميلة نعيمة أبيدار.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

everybody. But I need to be a kid,

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: قسم التمثيل يقدم.
4: عاطيك الله سبحان الدب وصنايعي، ما تعمل شي حاجة؟
5: نعمل زوج
4: إذن يلا نبدلو الهواء ونعملو شي رحلة.
5: رحلة؟

0: رحلة بن شامة. رحلة بن شامة قصة تمثيلية في 30 حلقة كتبها أحمد الطيب لعلج.
1: تسجيل أحمد الجوهري، إخراج محمد أحمد البصري. الحلقة 25.
2: يلا سيدي لعب لعب أسهل
3: لعب انت
2: هانا
3: هذا بغيتو هاد البيدق بغيتي تاكليها الحاج فاش كتخمم
2: ما كنخمم فوالو يلا لعب انا لعبت
3: هذا وكليتو وهذا راه الحاجه الطامة عقل عليها وغادي نعاود نغلبك حتى في هاد الطرح الجايه الحاج علي
2: العب واسكت ما بغيتش تمكريش
3: هانا غادي نغلبك غير بالسكات لا لا لا انت اليوم ماشي في قانتك ولا
2: قلت لك العب معايا العب معايا هاك كل هذا
3: كليتو
2: زيد هذا
3: ها هو
2: يا دو ثلاثة وطعمة يا الله قم من حدا يا راك عشرتي
3: ده ده ده ده صبر غيرت ان هذيك الضمة مهرسة هاك كل هذا
2: شو كتعمل شو كتعمل
3: كل هذا قلت لك وإلا كنتي معلم هذاك هو التمام ديالك
2: ولد الذين غلبتيني ما عندي ما نقول
3: ايوا هذا هو اللي قلتي لي شديد في الضمة
2: يا راكي بجيتك
3: اخي يلعب كفتي وبلا قياس
2: ياك
3: الصراحة هي هذي والصدق حبيب الله
2: ما عودولك شا يا سلم
3: كيظهر لي ما انتش بأتمك بالحق الحاج علي انا دابا غلبتك وخاصني نقول لك شنو هو طلبي واشنو كنطلب
2: يا الله ولدي طلب
3: بغيتك تزوجني بيامنا
2: سلم يا سلم واش عندك شي عقل او غير ما يجيب الله
3: علاش
2: واش البنت ما باغياك شي وانت باغي تزوج بها بالزمنة عمل عقلك زواج الإكراه وليدي لا يجوز راه ما بقاش موضة
3: ولا عليك غير انت وافق لي وانا ندبر راسي معها
2: انا نوافق بالحق كنخاف يا منا تخلينا حتى هي حتى نجيبو العدول ونعولو وتمشي حتى هي تهرب وتكتب لنا شي برية
3: لا لا لا لا, لا ما تخافش يا منا كاع ما كتعرف تكتب
2: تهرب لا ما تكتب اسمع وليدي سالم عامل عقلك
3: هي قول لي انت ما بغيتيش تعطيها لي وخلاص
2: انا غير اجي عندي انت وياها وقولوا لي بجوج رحنا متفقين وداك الساعات اللي عليا انا هو نمشي بنفسي نحضر العدول
3: واذا ما بغات شي
2: لا يكلف الله نفسا الا وسعها
3: واذا حشمت تقوليه
2: جيبها لهنا قدامي قول انا باغي نتزوج بها وإلا بقات ساكتة ما قالت والو أنا داك الساعة غادي نفهم بلي السكوت يدل على الرضا ونقول لكم الله يكمل بخير
3: وعلاش اللي ما تقول ليش مباركم سعود بزز منها وخنفرها للأرض
2: هاد الطريقة رحنا جربناها مع أحلي ما نفعات شي
3: كنحبها سيد الحاج كنحبها
2: الله يكون في عونك مسكين إنما كيخص حتى هي تحبك
3: إيوا أنا غادي نمشي نعاود نجرب معها سعدي
2: مشاكل مشاكل مشاكل هاد الانسان باقي يتزوج بدك الانسانه بزمنها وهي مزاقه فيا انا نحميها منه هادي يا منا مسكينه مظلومه في هاد الدار مغلوب على امرها وانا بطع ليا وقتاش نخوي هاد الدار ونكمل طريقي لاسفي ما قدرتش نخلي هاد البنت وهي كتزوج فيا نحميها اش بدي ما نعملها على الأقل نمنع هذا الزواج وما نخليه شي يتم ولكن واش نقدر حرت ما عرفت لا ما نقدم ولا ما نوخر حاصل هادو ذنوب أمي لالا شامة مسكينة كيف يكون في هذا بابا والحجاج كله مرجع والحاج علي بوحده هو اللي ما زال مرجع ما تكون مسكينة غير كاتبكي 10 من كل عين أما الدرس عن تاعها وظفارها خليها الله

0: مرحبا، قل له يزيد. ازيد هالساعات دو زيد.
1: لا لا لا، محشمانة من ذاك النهار ما بقالي شي الوجه باش نشوفه او اللسان باش ندوي معه. لا لا لا لا،
0: ايوا غير سيري، خلينا بوحدينا. ازيد هادو.
2: مساكم.
0: مساء الخير. تفضل تفضل. راينا تاي اوان ساعه وثاني.
2: ايوا عمدرا، اش عملتي؟
0: اش عندي ما نعمل؟ انا كنخمم.
2: ما عندك فاش تخمم؟ غير هز راسك ويلا نمشيو بحالنا الاسفي.
0: ولكن كاين شي ما نعملو فاس فيه.
2: الله يهديك، واش دابا غادي نبقاو نعملو هنايا؟ واش عجبتك الحياة مع امرأة قد جداتك او اكبر من جداتك في عمرها قرن وغزالة؟
0: لا اله الا الله، دابا عاد ولات كبر من جداتي.
2: ايوا
0: نعرف صيتي علي، كانت همزة دجاجة بكامونها وكان في عمرها 32 عام ونص، ودابا ولا قرن وغزالة.
2: ودابا هذيك الشبتة وقعت لنا بزوج.
0: لا سيدي، وقعت لي غير انا بوحدي، ما انت ما وقع لك والو.
2: ودابا عرفتي شوف، ما عندنا باش نبقاو نضيعوا في هذا الوقت. موضي لا، اجمع راسك الاسفي.
0: والفيلا اللي قلتي لي كريتي فاكدال
2: عطيتها لمولاها، قال لها نوض اجمع راسك.
0: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
2: مالك عاوتاني كتوحد؟
0: ايوا اش غنقول لك اخويا عدو، والله ما سخيت بهاد المرا مسكينة.
2: شكون فيهم؟
0: لا لا طعمة مسكينة كتحن عليا.
2: امك لالا شعما سخيتي بها؟
0: حتى هي ما سخيتش بها، ولكن اش غادي نعمل؟ دابا انا والفت هنايا، انا دابا انسان ولاف وراك كتعرف الطبيعة.
2: هنايا دابا والفتي لالا طعمة ولا الانسة يا منى؟
0: يا منى؟
2: يا منى تالي العثماني، يا منى يا يا منى معك شرع الله.
0: عطيك راسنا دابا من المزاح، شحال الهضرة عندك دابا كت
2: الهضرة. خلاص هذا الواقع، ما كاين حتى مزاح. أما الشرفعة شنو غادي يعجبك فيها؟
0: إيوا الإحسان والمروءة والقلب الطيب، شارفة وتاريخية وحمقة وديما مصبوغة بالألوان، ولكن ما عند حد ما يقول عندها علاش تدوز.
2: على فلوس عجبتك؟ الرفاهية والماكلة والكلاس. عنود أخونا، نوض نوض نوض، إلا فيك ما تكافح وتخدم على راسك وتبني مستقبلك بالجد والاعتماد على النفس، أما هادشي راه ما ينفعكش.
0: إيوا خويا عدو، خويا عدو راه كتعرفني ولف.
2: أولي صافي الله العظيم، ولفتي لا كوزا مرا من عاد الفراعنة.
0: من عاد الفراعنة؟
2: إيوا أنت قلتيها، قلتيها بلسان.
0: إيوا إلا بغيتي الحق أخويا عدو راني ولفت. يا منى عطيتش عدو هو الاول.
3: تفضل يا سيدي.
2: بسم الله بارك الله فيك.
3: وانت سيدي؟
0: اش غادي نقول لك يا بنت الناس، يا مدبرة أمري ولا عين مالي، انت حسبي ونعم الوكيل يا ربي.
3: مالك يا سيدي الحاج؟
0: لا لا لا ما كاين والو والو، بس غير خلينا دابا بوحدينا، راه عندنا شي كلام باغي نذكروا فيه. هي غير سيري غير سيري غير سيري سيري. يا منى
2: يا منى، وانا شفت الاخت كتكلم معاك بحنان.
0: ايوا اخويا عدو، اش غادي نقول لك؟ والله ولا بعد الله يمين، ما عندي القلب اللي يسخاب هاد الناس مساكن.
2: عادي شي تسخابي يا منى ولا بالله لا لا الطامه الكبرى.
0: بكل شيء اخويا عدو، بكل شيء.
2: تعاوتاني في زيد دمع لي في عينيك. نوض نوض نوض، خلاص من المزاح يلا نروح.
0: ايوا ولكن اخويا والطامه الكبرى اش غادي نعمل معاها؟
2: عطيها براتها.
0: يا اخي انت عندك دابا زوج طلق حاجه، ما كاينش ما سهل منها ياك.
2: دابا انت كتسمي دابا هاد زواجك بهاد مول العجوزه زواج؟ اعمل عقلك وخلصني من الخضوره. احنا دابا غير ملي وصلنا للرباط كان كيخصنا نرتاحوا شويه، احنا ارتاحينا. ايوا
0: ياك الحجاج مشاو جاو، من قال لي دابا كيف تكون امي؟ بلاشك دابا حبقى بلا سلاسل.
2: سيدي راه الحجاج اللي مشاو على رجليهم مازال ما جاو. نوض سيدي اسمع راسك، سرح هاد المرأة.
0: شنو زعما مطلقة؟
2: هي ما غاديش تعمل معايا هاد الرحلة، الأسفي والسلام.
0: غادي نكمل معاك السفر حتى للثلث الخالي من الدنيا، ولكن بلا ما نطلق.
2: اي لا لا مزيان، حسن باش تايلا كتاب الله عليها مسكينة وماتت ما ذلك شاي الميرات.
0: آي يا خويا خويا عدو، على حساباتك تحسب؟ آي آي آي آي آي.
2: وانت وانت زعما ماشي هذه هي الحسبة اللي ضربتي؟
0: الله ينعلي نواها.
2: على كل حال غدا ان شاء الله عول على السفر.
0: اشتكم صار. آي آي آي آي يا دوب الله.

0: كتصمم على شي حاجه يا بلاتي.
1: نعم.
0: والفلوس؟
1: الفلوس موجودين، ولكن حتى انت خاصك تدبر على شويه ديال المال.
0: منين؟
1: وين منين؟ من عند الشارفه.
0: ويلا قالت لي لاش هاد الفلوس؟
1: كذب عليها، راك تبارك الله معلم في الكذوب. قول لها غادي تمشي تحج او غادي تعمل شي بيعه وشريه في اسفي.
0: لا خويا ما ناخذ من عندها والو، ما دمت مع اول شي نبقى معاها، ما نديلهاش مساحه وانا اول نفلت منها.
1: هاي هاي هاي هاي، وشحال فيك ديال المروءه ولات؟ وعلاش اخوتي؟
0: ايوا ما نقدرش نعمل الخديعه، ما نديلها شي دراهم. ها هكاك
1: خلاص ليديك، الخير موجود. وفين جاتك الدقه اللي عطاك الله صحتك؟ شفت منها غير اللي لقيتي ما تجبد.
0: خويا عدو، ضميري ما يطاوعنيش.
1: شنو شنو؟ عاودها.
0: ضميري ما يطاوعنيش.
1: اكيد على ضميري ما يطاوعنيش. دابا حتى انت غادي تبدوي معايا بالضمير.
0: شوف عدو، قال لا عييتي راسك، ما نديلها شي فرنك واحد.
1: لا لا لا حقيقة، لا لا شي بسمة كده، بنت راجل عندك ضمير. أوي استغفر الله العظيم، الفلوس حدا وما بغيهمشي. أوي ريقلك عنده الضمير. المهم دابا وقتاش بغيتينا نرحلو؟
0: غدا إن شاء الله نخلط عليك السلة.
1: والطامة الكبرى اش غادي تقول لها؟
0: غادي نجمع حوايجي وما نقول لها ما تقول لي.
2: غادي ترفدي حوايجك وتزيد مع الباب؟ هذا يحتاج لك أدخل ما نحال خرجه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، شكون هادي؟ ها؟
1: هادي بلاش كطامة، هادي
0: هادي جنية هادي.
2: يحسب لي جنية. أنا عايشة قنديشة.
0: عاودوا بالدايمي الشيطان الراجل، مش هاد بلعي الله المنسي.
2: ياك يا الحاج، على انت هكذا أدوية الغدار بالحق نهارك معايا ما تشرق فيه شمس. وهذاك صاحبك الشيطان المريض، قل له يخرج عليا يخرج عليا.
1: أنا لا لا تطمع.
2: ايه انت
1: واخا نمشي، ما عندي ما نقول.
2: لحق بالله تصبر، ما تخرج من هنا حتى نتخلص منك.
1: تخلص من بسم الله الرحمن الرحيم.
2: اش هادي؟ ماشي جنية، هادي الطامة الكبرى عليك وعلى حسك كله ما يجي منك.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن. يا لطيف ويا لطيف ويا
2: لطيف. ايه واخا تقرادوك تعازم كلها بالحق انت، هادي نتخلص منك فين ما مشيتي. يلا هنا نض تدخل عليا، خرج عليا.
1: انا خارج امي طامة، انا خارج.
0: ودي ودي ما تقول لهاش امي طامة، ما تقول لهاش
2: امي طامة. اجي لهنا، انا امك طامة. اني يا بيك وفرحت بيك انت يا سعدو يا صغير. الله يعطيك مصيبة.
1: انا الاخت طامة،
2: ما تخرج من هنا حتى تعطي الحساب. انت وصاحبك راجلي يا حسرة الحاج علي. نور العيون يا شاغلني.
0: إيه ولكن يا نور العيون يا شاغلني، فين حساب بغيه؟ اين حساب؟
1: انا بعدا من جيتي سامح لي، ما نعاودش نقول لك لامي ولا الاخت طامة.
2: الحساب ديال الفلوس والجواهر والذهب اللي سرقتوا لي.
0: طامة اش كتقولي؟ انا سرقت لك الفلوس؟
2: انت هو هذا يا القمار، انت وصاحبك داك القمار، ونخبرك بانكم راكم حاصلين.
1: حاصلين؟
2: ماري كلها مطوقه بالبوليس.
1: انت البوليس؟
0: وعلاش اودي اش عملنا تحسبوا لك الله؟
2: المخزن هو اللي غادي يقول لكم اش عملتيه، ماشي انايا. انا اللي غادي نشوه بيكم في البلاد كلها. طولوا عرض حتى يعرفكم الغالي والجال، شفارة قمارة أصحاب زواج المصلحة. أنا يسحب لكم، أنا ما عرفتكم شي ما عبزاش، ما تزوج بيا الحاج علي غير أنا وجه مالي. يلا وجدوا راسكم.
0: لا لا شكرا.
2: الكوميسارية والحبس والترابي باش تعرفوا تسرقوا الذهب ديالي.
0: أشنو؟
2: الذهبية، الذهب الذهب الذهب
0: الذهب. عدو خرج معايا اللطيف. يا لطيف ويا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف
2: يا
0: لطيف يا لطيف يا لطيف يا
2: لطيف.
0: دابا هذا توحشتنا الكوميسارية وتوحشنا. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا رضاك لالا شامة وقفي.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي باش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام. الله يكثر خيرك. نزل الخط المباشر قانون الواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية،
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
4: تغطيات إخبارية،
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: مستمعاتنا، مستمعين الكرام، كنجدوا الترحاب أسماعكم الطيبة. أكيد الجميع سمع عن خليج الداخلة أو خليج واد الذهب باعتبار واحد من أجمل الخلجان في العالم، واحد الفضاء ما شاء الله كي تردد له العشرات الآلاف من الزوار كل عام، وكي تميز بكتبان الرملية وبشواطئ خلابة، وصحيح كيجلب الزوار. وفاش كنقولوا خليج الداخلة أو خليج واد الذهب، ماشي فقط فضاء السياحة، فهو جزء من الذاكرة ديال ساكنة هاد الجهة اللي كتعتز بهاد الفضاء، لأن جزء من تراثها، جزء من ذاكرتها. هذا واحد الفضاء اللي كيتقطع فيه ما هو اجتماعي، ما هو شعري، ما هو إنساني، ما هو اقتصادي. وكيف قلت، هو جزء من الذاكرة الجماعية لجهة الداخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب أو سرد. وكيف تعرفوا جميع، مؤخرا احتضنت مدينة الداخلة فعاليات الدورة 18 ديال مؤتمر أجمل خلجان العالم، وهذا اعتراف من المنتظم الدولي بأهمية وجمال وروعة خليج وادي الذهب. ويكي إن شاء الله أننا ما دمنا قلنا ذاكرة، كيحضر معي ذاكرة من ذاكرات جهة الداخلة وادي الذهب، طبعا الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي محمد الحسن أهل الصعيدي والحاتم. إذن سي أهل الصعيدي، مرحبا بك في هذه الحلقة اللي غادي نخصوها إن شاء الله ربنا الحديث عن خليج وادي الذهب. ونبغي بداية منك طبعا، بعد ما رحبت بك، أولا هذا الاسم ديال خليج واد الذهب، إمتى نطلق عليه هذا الاسم، وشكون اللي سماه، وفي أي سنة تقريبا؟ نعم سي صعيد.
4: شكرا أحمد، أشكر البرنامج. خليج واد الذهب ما يسمى أصلا بالريو دي أورو، وسمي بهذا الاسم سنة 1934 من طرف الإسبان نظرا لكثرة الأسماك المتنوعة فيه مثل القشريات والرخويات وغيرها. عندما ترمي الباخرة آلة الصيد لها تمتلئ في دقائق معدودة من هذه الأنواع التي ذكرناها هنا سببا لهذه التسمية. ولا شك بأن هذا الخليج هو خليج مدينة واديبو، سواء يتشابهان في موريتانيا وحيدان في منطقة شمال غرب إفريقيا، ويطلق عليهما اسمان بالعربية هما الطوران الإفريقياني، والطور هي الأرض التي يحيط بها البحر من ثلاثة أنواع.

0: طيب، إذا بعد ما جاوبتي سي الصعيدي، مشكورا على تسمية خليج واد الذهب، ومنين جاء أصل أو مصدر هذا الاسم ومن سماه في أي سنة؟ عندي لك سؤال ثاني، وهو شنو التشابه في نظرك في الطرح في الأرض من القارة الآسيوية والإفريقية، فاش نبغيو نقارنوا ما بينها وبين خليج واد الذهب ونواذبه؟
1: شكرا، جميل جدا. انا في نظري بانه يشابه الخليج الفارسي، ما يسمى باللغه الاسبانيه غولفو بيرسيكو كما يقال في الاسبانيه، ومار روخو وهو البحر الاحمر، الا انهما باطول من خليج وادي الذهب بعشره اضعاف، واوسع هما فرعان من المحيط الهندي، وهو فرع موريتانيا من المحيط الاطلس، وقد قرن بالبحر هذا، وقد قرن البحر الأحمر مع البحر الأبيض المتوسط في الستينيات، وصار ذلك الاقتران يسمى قناة سويس، تمر معه البواخر ما بين يعني القوار الإفريقية منها والأوروبية والآسيوية والأمريكية.

0: طيب سي صعيدي، وفي معرض حديثك عن سؤال ديال تشابه طرحي في الأرض ما بين القارة الآسيوية والإفريقية والخلجان ومن ضمنها خليج والذهب ونواديبو، سمعتك ذكرتي البحر الأحمر، وفي الحقيقة عييت نسمعك مرات أنك في كلامك كتشير لواحد المسألة عندها العلاقة بالبحر الأحمر، وهو أنك تذكر بأن البحر الأحمر ينقال عنه أنه منشأ الجراد. ما عرفت كيفاش مزيان تشرح للمستمعين وانا لي ايضا هذه المعلومه هذه سي صعيدي.
1: جميل جدا احمد. انا كنت في الثمانينات اراسل مجله العلوم من الاذاعه البريطانيه في لندن، فبعثوا الي بها وقالت عندما تاتي الامطار، اللي هي المجله، عندما تاتي الامطار لذلك البحر في زمن الخريف تتخلق مليارات مليارات من البيض الصغير على طول الشواطئ البحري. البيضة تتخلق منها دودة، والدودة تتخلق منها فراشة، والفراشة تتخلق منها عشرات يعني الزواحف تسمى بالحسانية ريحط، وهي لا تطير، تنقلب وتكون جرادا. فإذا كان هذا على الشاطئ الغربي من البحر الأحمر يكون الجراد على إفريقيا، وإذا كان على الشاطئ يعني الشرقي فيكون الجراد على القارة الآسيوية، والله الخالق لما يريد.
0: تبارك الله عليك سي صعيدي، أظن هذه معلومة له تفيد المستمعات والمستمعين. إذن مستمعين الكرام، خصصنا حلقة اليوم للحديث عن خليج الدخل أو خليج وادي الذهب باعتباره أحد أجمل الخلجان في العالم، وكيف شرنا بأنه بالنسبة لجهتنا هذا جزء من الذاكرة الجمعية الساكنة ديال الجهة، فيه الاقتصاد، فيه السياحة، فيه الجانب اجتماعي، وأيضا كيهم الرياضات اللي أصبحت اليوم مدينة الدخلة قبل عالمية للرياضات المائية كيف الكايت سيرف والعديد من الرياضات. وهذا خليج اللي اليوم كيساهم في اقتصاد جيتنا من خلال تربية الأحياء المائية، وكيف شرنا بأن مدينة الدخلة احتضنت مؤخرا فعاليات الدورة 18 لمؤتمر أجمل خلجان العالم. إذن باسمكم كنشكر ضيفي وضيفكم الكريم على كل ما تفضل به من معلومات، وبصراحة لأول مرة نسمعها مشكورا اللي هو محمد الحسن أهل الصعيدي والحتيم.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: إذاعة الداخل في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معاه يمين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
7: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
8: صحتنا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، سعداء بلقياكم من خلال حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي صحتنا. نتمنى الصديقين أن تقضوا معنا من خلاله أوقات مفيدة ممتعة وشيقة. إليك عزيزي المستمع هذه النصائح الغذائية لتقوية الجهاز العصبي. يعتبر الجهاز العصبي واحدا من أهم الأعضاء الحيوية المهمة الموجودة في جسم الإنسان، والذي يساعد على إيصال الإشارات العصبية من الدماغ إلى سائر أنحاء الجسم.

ولكي تحافظ عزيزي المستمع على جهازك العصبي من الإصابة بالأمراض والضعف، لابد لك أن تتقيد ببعض النصائح الغذائية المهمة التي سنقدمها لكم في هذه الحلقة.

إذا عليك بتناول الكبدة لأنها تحتوي على كميات كبيرة من العناصر الغذائية التي تساعد على تنمية الخلايا العصبية المنتشرة في جسم الإنسان. لهذا فإن الخبراء ينصحون بتناول وجبتين من الكبدة المشوية في الأسبوع.

عليك أيضا بتناول البيض لأنه يحتوي على كمية كبيرة من عنصر الكولين الذي يساعد على تنمية الخلايا العصبية وحمايتها من الإصابة بالضعف الذي يؤثر على حياة الإنسان بشكل سلبي. ومن هنا ننصحك عزيزي المستمع بأن تحرص على تناول بيضة واحدة يوميا على وجبة الإفطار، ويفضل أن تكون مسلوقة. لتقوية جهازك العصبي أيضا عليك بتناول السمك لأنه يلعب دورا أساسيا في حماية الجهاز العصبي من الإصابة بالضعف وتقويته، ومساعدته أيضا على نقل وإيصال الإشارات بشكل سريع من وإلى الدماغ. لهذا من الضروري أن تتناول حوالي وجبتين من السمك المشوي أسبوعياً.

عليك أيضا أن تتناول الخس لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة بما فيه عنصر المغنيسيوم الذي يعمل بفعالية كبيرة على تخليص الجسم من الإجهاد العصبي ومشاعر التوتر والقلق. لهذا من الضروري أن تحرص على تناول عدة وجبات من الخس يوميا. وأيضا أخيرا عليك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن تتناول الفاكهة لأنها تحافظ على قوة جهازك العصبي وكفاءة عمله. عليك أن تلتزم بتناول وجبات يومية من الفاكهة الموسمية الغنية بعنصر البوتاسيوم والفيتامينات المغذية للأعصاب كالموز مثلا والكيوي أو الفراولة والتمر.

أعزائي المستمعات، بعدما تعرفنا على النصائح الغذائية المهمة للمحافظة على صحة الجهاز العصبي، سنتعرف بعد لحظات على النصائح السلوكية أيضا المهمة للمحافظة دائما على صحة الجهاز العصبي.

من الضروري جدا أن تحرص عزيزي المستمع على الاغتسال بالماء البارد، وذلك لأن المياه الباردة تساعد على تنبيه الجهاز العصبي وعلى أيضا إفراز الجسم لهرمون الأندروفين الذي يساعد على تحسين المزاج وعلى تنشيط أعصاب الدماغ وبشكل خاص الأعصاب الجنسية. أثبتت الدراسة أيضا العلمية بأن الجلوس في وضعية السجود لعدة دقائق في اليوم يساعد على شحن الجسم بطاقة كبيرة تساعد على تحفيز وتنشيط الخلايا العصبية المنتشرة في الجسم.

الضروري أيضا أن تبتعد عن عادة الإكثار من شرب المنبهات والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين كالشاي والقهوة، وذلك لأن هذه المشروبات تساعد على إثارة القلق والتوتر في الجهاز العصبي مما يؤثره وبشكل سلبي على جودة عمله. ولكي تحافظ على جهازك العصبي وتحميه من الأمراض والضعف، عليك أيضا أن تبتعد عن تناول الوجبات الدسمة على العشاء وأن تكتفي بتناول الأطعمة الصحية الخفيفة. إذن عزيزي المستمع، بالتزامك بهذه النصائح المهمة ستحمي جهازك العصبي من التعرض لعوامل الضعف وستحافظ أيضا على قوته مدى الحياة.

معنا دائما أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخل ومع برنامج صحتنا. إليك أيضا عزيزي المستمع هذه النصائح الغذائية لتنظيف الدم من السموم الضارة. كما نعلم جميعا يؤدي الدم العديد من الوظائف المهمة في جسم الإنسان، فهو الذي يقوم مثلا بنقل الأكسجين والغذاء إلى مختلف أعضاء الجسم لكي تقوم بوظائفها كما يجب. ولكن وللأسف الشديد فإن الدم يتعرض يوميا لأنواع مختلفة من الجراثيم المتراكمة التي تهدد حياة الإنسان وسلامته الصحية. لهذا سنقدم لكم هذه المجموعة من أهم النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم الضارة. المبالغة في تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدهنية والوجبات الجاهزة من الأسباب التي تؤدي إلى تراكم السموم في الدم. أيضا تناول كميات يومية من الكربوهيدرات والنشويات. عدم تخصيص وجبات يومية من الخضار الطازجة والفاكهة الموسمة. عدم شرب كمية كافية من المياه. الإدمان على تعاطي المخدرات وشرب الكحول الضارة. الإدمان أيضا على عادة التدخين بأنواعه المختلفة. وأيضا تناول العقاقير الطبية دون استشارة الطبيب المختص ولوقت طويل. تلوث الدم أيضا عن طريق تعرض الإنسان للجروح وعدم تعقيمها بشكل جيد. استنشاق الهواء الملوث، كل هذه أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعة هي أسباب قد تؤدي إلى تراكم السموم الضارة في الدم.

إذن ما هي النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم؟ سنتعرف عليها بعد هذه الوصلة الغنائية.